0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

يعني اليوم يوم عطلة وهو غير مناسب أيضا للخروج في الطبيعة. تحية إلى كل من يتابعنا في منزله. اليوم يبدو بأنه اللقاء سيكون معكم وأنتم في بيوتكم للتحضير للغداء المميز وأيضا البقاء مع الأسرة.

الاستعداد للعطلة المدرسية الفصلية هل هي بالفعل راحة للطفل وفرصة للأسرة بأن تعيد حساباتها التربوية أم بالنسبة لكم ما هي؟

وكثيرا ما يقال عن أهمية العطلة الفصلية المدرسية للأسرة، هي توفر وقتا للتواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وتساعد الوالدين على متابعة أبنائهم وفهم احتياجاتهم، وتتيح تنظيم رحلات أو زيارات عائلية تقوي صلة الرحم. إضافة إلى ذلك، العطلة المدرسية قد تمنح الأسرة فرصة لإعادة ترتيب نمط حياتها والاستعداد لفصل جديد.

ونحن نتناول هذا الموضوع، الأسئلة التي تطرح عليكم مستمعينا الكرام. هل العطلة المدرسية هي فرصة للراحة فقط أم للتعلم أيضا واكتساب مهارات جديدة؟ أرحب بكل المشاركات من خلال الاتصالات الهاتفية على 9707247 أو المشاركة عبر رسائل الواتساب والرقم 0410830930. أرحب بكل من يتابعنا وأخص بالتحية كل من يريد المشاركة.

وقيل بأنه للعطلة الفصلية المدرسية أهمية كبيرة، فهي قد تساعد الطفل على الراحة بعد فترة من الدراسة، وأيضا تجدد النشاط والتركيز وتكون استعداد للمرحلة المقبلة، وتمنح الطفل وقتا لممارسة الهوايات الرياضية، وتساعده أيضا في تطوير بعض المهارات خاصة الاجتماعية، تمنحه فرصة للابتعاد قليلا عن الشاشات والروتين الدراسي، تعزز الثقة بالنفس عندما يشارك الطفل في أنشطة مفيدة أو يتعلم مهارات جديدة. إلى أي مدى نحن نستعد ونضع البرامج التربوية والتثقيفية وتنمية المهارات خلال هذه العطلة؟

اليوم التربية والطفل والاستعداد للعطلة المدرسية يعني من المواضيع المهمة التي نتناولها. من الأمور التي ينبغي أن ينتبه الأهل لها هي يعني وينبغي أن يتابعوا الطفل حولها هو عدم ترك الطفل طول الوقت أمام الهاتف أو التلفاز أو حتى الشاشات، يعني بشكل عام استخدام الكمبيوتر، استخدام الحاسوب، ولأنها تؤثر على صحة الطفل. ذلك في هناك دراسات يعني طول الوقت يتم الحديث عن كيفية عدم ترك الأطفال أمام الشاشات بمختلف أنواعها، ولكن الدراسات ماذا تقول في هذا المجال؟

كنا نسمع مستمعينا الكرام في الماضي بأن القول يكثر حول عدم استخدام الشاشات لأنها تجهد العينين وقد تمتد أيضا إلى اضطرابات بالنوم وقلة الحركة مما يؤثر على زيادة الوزن وتراجع التركيز بالإضافة إلى التغيرات في المزاج. ولكن حجم التأثير هذه الأيام لا يتوقف على ذلك ولا يتوقف أيضا على عدد الساعات بل يرتبط بنوع المحتوى وتوقيت الاستخدام وما تؤثره أيضا الشاشات على الطفل تؤثر على النوم تؤثر على الحركة والتفاعل الاجتماعي.

إذن أعزائي المستمعين، لم تعد المشكلة تقتصر على أوقات استخدام الشاشات، وإنما على نوعية المحتوى الذي يتعرض له الطفل. كيفية مراقبة هذا الأمر لا أعرف في هذه الأيام، كيف يمكن للأهل أن يراقبوا المحتوى الذي يتعرض له الطفل من خلال متابعته للشاشات بأنواعها المختلفة؟ الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تقول ينبغي ألا يقتصر الاهتمام بالوسائط الرقمية الشاشات على اختلاف أنواعها، ينبغي الأمر ألا يقتصر على حساب الوقت. بعض الأهل يقولون أنا أحدد الوقت لابني الساعة والساعتين، لكن بحسب الأكاديمية الأمريكية يقول بأن هذا الأمر لا ينبغي أن يقتصر على ذلك، بل أيضا ينبغي مراعاة طبيعة المحتوى، طريقة تصميم المنصات، ظروف الاستخدام، ومدى تأثيرها في الأنشطة المهمة لنمو الطفل وصحته.

0: أعزائي المستمعين، قد يقول بعض الأهل لاحظت هناك بعض التغيرات على سلوك الأولاد، ولكن ينبغي بأن ينتبهوا بأن للشاشات والمحتوى الذي يشاهده الأولاد من خلال هذه الشاشات هناك تأثيرات على التغيرات السلوكية، وقد هذا الأمر قد ينبه الآباء إلى إفراط أطفالهم في استخدام الشاشات. ينبغي أن ينتبهوا إلى هذه الأمور ويلاحظوا بأن نوبات الغضب قد تزيد، والتفكير المستمر في الألعاب الإلكترونية وفقدان الاهتمام بالألعاب التقليدية، هذه من الأمور المهمة التي تؤثر أيضا من خلال متابعة الأولاد أو الأطفال لمحتويات غير مرغوب بها.
1: يا ليلي يا ليلي
0: الحديث عن المحتوى الأكثر أماناً، ما بعرف قديش هذا الموضوع إلى أي مدى يؤثر على اهتمام الأهل. هل بالفعل نحن ننتبه إلى المحتوى الذي يشاهده الطفل عبر الشاشات المختلفة، أم أننا نترك له الاختيار؟

كان الحديث قديما يتحدث عن إجهاد العينين، عن تأثير الشاشات على الصحة الجسدية فقط، ولكن اليوم المحتوى تجاوز الصحة الجسدية للصحة النفسية.

وجد الباحثون أن التعرض لمحتوى غير ملائم للعمر ارتبط بنتائج نفسية واجتماعية وصفت بأنها الأسوأ في هذه الأيام، في حين ارتبط استخدام الشاشات بمشاركة أحد الوالدين بنتائج معرفية أفضل. لذلك مستمعينا الكرام، كل الدراسات تؤكد على وجود الأهل من خلال تعرض الولد لأي محتوى عبر الشاشات. نحن في فترة العطلة الفصلية المدرسية، هناك حاجة أكثر للانتباه إلى هذا الموضوع.

0: إذن مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن المحتويات اليوم الإعلامية أو من خلال الشاشات، يتعرض الأولاد لمحتويات غير مرغوب بها، يؤكد على الدور التربوي للأهل. لذلك يسعدني في هذا اللقاء المباشر معكم على الهواء أن أتابع هذا الموضوع بمصاحبة فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري الذي أرحب به في استوديوهات إذاعة MFM. تحياتي لك سماحة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
0: آمين وإياكم. موضوع مهم اليوم، موضوع التربية.
1: ما شاء الله كل مواضيع حضرتك يعني مميزة.
0: أكرمكم الله، يعني أمين وفيكم. عندما نتحدث عن موضوع التربية في هذه الأيام، الحديث يعني بياخد زوايا مختلفة. من خلال الزاوية، هل نحن ينبغي أن نكون متراخين بعض الشيء؟ هل نكون يعني من شد الأمر يعني من خلال التربية؟ كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الموضوع؟
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علم الدين. والأطفال، والحقيقة هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأننا نتكلم، لا نتكلم عن طفل فحسب، نحن نتكلم عن التشييد والبناء، نتكلم عن أطفال اليوم الذين سيكونون رجال الغد ويكونون شباب الغد، وعليهم المعول بإذن الله تبارك وتعالى. فإن تعبنا وأحسننا التربية وأحسننا التعامل وغرسنا في نفوس أبنائنا ما ينبغي علينا أن نغرسه وأن نربيهم عليه من الدين والعلم والأخلاق، فإننا سنجني خيرا. ولكن لو تركنا أبناءنا هكذا فريسة لكل من هب ودب، فريسة لمن يلتقطهم من هنا وهناك. وتربية الأبناء في الماضي كانت أسهل من اليوم بكثير. في الماضي لم تكن عوامل كثيرة متداخلة في مسألة التربية. يعني كان الولد مثلا، أو الولد والبنت عادة، إنه خلاص لا يوجد أمامهم، يعني حتى إن أردت بالنسبة للعب هناك ألعاب محدودة معروفة في البيت.
0: صحيح.
1: إما عن طريق مثلا تركيب بعض الألعاب أو بعض الأشياء داخل البيت وانتهى الأمر، وكان أقصى ما يعني ما ترنو إليه النفس اللي هو مثلا خروج التنزه ونحو ذلك. وأما الآن فصارت الأعين مفتوحة، احنا زوله في عصر الفضاء الإلكتروني، والعالم كله صار كأنه قرية صغيرة بين يديك، تعرف اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هناك واللي بيحصل في الشرق والغرب وفي أقاصي البلاد وفي يعني في كل الأماكن. وكل يوم تطرأ علينا أشياء جديدة، وهذا الجيل الصغير الذي ينبغي أن ينشأ هذا جيل مستهدف. وزي ما بيقولوا النهاردة مش بس الأب والأم هم اللي قايمين على التربية، النهاردة في شركاء لنا في أمر التربية
0: ويؤثرون
1: أكثر من تأثيرنا نحن. يعني التليفون اللي بإيد الولد الصغير الذي يكون بيده الهاتف طوال الليل وطوال النهار،

0: ينظر هنا وينظر هناك ويتعلم شيء من هنا وشيء من هناك. هذا
1: والمعلومة عم تصل تصل لعنده.
0: نعم
1: هو
0: صحيح.
1: قاعد وجلس في بيته
0: صحيح.
1: مش بحاجة لحتى يروح يتأثر.
0: فلذلك ينبغي أن نعيد النظر ونعيد التفكير في هذا الأمر، ألا وهو إنه الواحد منا ينبغي أن ينظر إلى أبنائه، ينبغي أن ينظر ما هو الأولى فالأولى. وفي مفهوم خاطئ عند كثير من الناس بالنسبة لأمر التربية، كثير من الناس إن سألتهم لكن الحمد لله ولادي مش مخليهم محتاجين أي حاجة، بجيب لهم أحسن لبس،
1: بيربطوا التربية بالماديات.
0: نعم
1: أيوة.
0: لك ولادي مش مخليهم محتاجين أي حاجة، أحسن لبس وأحسن أكل وأحسن فسح، واللي عايز مش عارف تليفون كذا بجيب له الأحدث، كل ما بينزل تليفون جديد بجيب له الأحدث وهكذا. نقول لمثل هؤلاء، الواحد منا لو كان عنده حيوان في البيت يربيه فإنه سيحسن إليه وسيطعمه وسيشتري له الطعام والشراب ويهتم به، وأحيانا يحممه وأحيانا يفعل معه كذا وكذا. فالولد أمانة عند والديه. ولما هنا لما نستعمل لفظ الولد، هذا يطلق على الذكر والأنثى، مش بس عشان ما حدش يقول لك انه مقصود به الولد يعني الذكر دون الانثى، لا، لما بنقول الولد أمانة عند والديه يعني الذكر والأنثى هو أمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. أنت جعل الله لك الولاية على هؤلاء، على أهل بيتك، على زوجتك، على أبنائك، فماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ هل أرشدت وبينت ونصحت وكنت قدوة لهم، أم أنك تركت الأمر على مصراعيه؟ لذلك الله قال لذلك بدأنا بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب كيف نقي أنفسنا وأهلينا النار؟ قال علموا، سيدنا علي قال في تفسيره أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علم الدين. ويعني والنهاردة الأطفال والفتيان والشبان والفتيات يأتون ليستمدوا من قلوبنا قوة الإيمان، ويقتبسوا من عقولنا نورا يهتدون به في ظلام هذه الحياة. هم الذين نبني عليهم الآمال إن ربيناهم التربية الحسنة وعلمناهم دين الله تعالى والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هم تلك الصحيفة التي تنشر بين أيدينا. يعني بيكون الولد، تشوفي مثلا لو معي صحيفة بيضاء، الصحيفة البيضاء لما أنا بعبيها وبملاها قد أملاها بالحسن وقد أملاها بالقبيح، فأنا الذي أنقش فيها. كذلك الولد وقلبه فارغ، كيفما تملأه يمتلئ. لو أنا عندي ابني بالبيت، لو مليته أرشدته وعلمته ونصحته وبينت، وسنتكلم يعني إن شاء الله يعني بعد شوية عن الفرق بين الحزم واللين وهذه الأمور، وأنه بس مش الواحد عبارة عن أوامر أوامر أوامر أوامر، ليس الأمر هكذا، سنبين هذا الأمر إن شاء الله. لكن بنقول أنه هذا الولد مثلا لو جبت إناء فارغ، هذا الإناء لو ملأتيه حليبا سيمتلئ، ولو ملأتيه خمرا سيمتلئ. وكذلك قلب الولد كالجوهرة، كالشيء الصافي، كالكوب الفارغ. زي ما انت بتوجهي وبتربي وبتعملي، وزي ما بيشوف. والتربية بس مش تربية بالمقال، هي نوعان، تربية بالحال وتربية بالمقال. يقولوا الولد يحاكي فعل والديه. يعني ايه يحاكي فعل والديه؟ يعني يفعل مثل ما يفعل والده. إن رأى أباه يكذب أو رأى أمه تكذب كذلك يفعل مثل فعلهم.
1: يعني يقال بأنه التربية الأولى تبدأ بالتقليد، الولد يقلد، يعني حتى بعض العبارات والكلمات أول ما يتعلمها الولد هو يقلد. ولكن نحن نلاحظ، يعني أنا بس هيك بدي أطلع شوي جانبيا عن هذا الموضوع. أنا حبيت أنه نختار هذا الموضوع هذا الأسبوع. قرأت، يعني كنا عم نقرأ، ما بعرف أو نستمع إلى الأخبار، أنه كتير صار من خلال كان أطفال يتعرضون لما يسمى بالعنف الأسري. أنا دائما لما بحب استخدم كلمة العنف بقول العنف المرفوض.
0: نعم.
1: لأنه كنا عم نسمع ونقرأ من خلال الصحف وكمان وسائل الإعلام المختلفة في أهل كتير قاموا بقتل أولادهم
0: للأسف. يعني الحادثة الشهيرة التي حصلت الإسبوع الماضي،
1: أكثر من حادثة، أنا افتكرت حالي عم بقرأ نفس الخبر طلع لا أخبار مختلفة.
0: نعم.
1: لذلك أحببت يعني أنه نتناول هذا الموضوع خلال هذا اللقاء.
0: نعم.
1: نحن كمان جايين على عطلة مدرسية، يعني رح يكون اتصال بين الأهل والأولاد أكثر من أيام المدرسة.
0: نعم.
1: في بعض الأهل بيقولوا لك اليوم جايين على العطلة المدرسية، يلا بدنا ننتظر، بدنا نهيئ حالنا للمشاكل الأسرية. فكيف ممكن نحول هذا
0: هو
1: الموضوع؟
0: بيقولوا هكذا، اللي بيقول لك مثلا نهيئ حالنا للمشاكل الأسرية، لأنه مثل هؤلاء كأنهم لا يعيشون مع أبنائهم.
1: صحيح.
0: طوال العام
1: بدون يتعرفوا على أولادهم من شديد.
0: نعم.
1: يعني
0: فسبحان الله، وخاصة مع مشاغل الحياة الدنيوية ومع ما يحصل هنا وهناك وكذا، ينبغي النظر إلى، يعني زي بقولوا، تنسيق الأمور، وينبغي من الأهل أن يعطوا وقتا لأولادهم.
1: يعني لذلك، يعني لما بقول أنا من منظور إسلامي، لأنه الإسلام يهتم بموضوع الولد.
0: أكيد.
1: مثل ما تفضلت حضرتك وحكيت الأب راع والأم
0: يعني
1: راعي.
0: مثلا لو نظرنا مثلا، الإسلام لم يهتم بالولد فقط بعد مجيئه إلى الدنيا، بل
1: نعم.
0: الاهتمام به حتى قبل المجيء.
1: نعم.
0: يعني
1: كيف
0: نعم. نهتم بالولد قبل المجيء أول شيء بالنسبة للأب والأم، كل منهما ينبغي أن يختار إنسانا طيبا، إنسانا دينا، إنسانا على خلق حسن. يعني الرجل يبحث عن المرأة صاحبة الخلق والدين، لأنه أكثر وقت وأغلب وقت للولد هيكون مع أمه، فهيتعلم منها أكثر وأكثر. كذلك الأم، المرأة حينما تتزوج لا يكون في همها إنه فلان الذي معه المال أو معه الصنعة أو معه كذا أو معه كذا، بل تبحث، يعني على الرجل قبل أن يبحث عن زوجة يبحث عن أم لأولاده، وعلى المرأة قبل أن تبحث عن الزوج، يعني بمعنى أنه الذي تعيشه وكذا، تبحث عن أبا لأولادها.
1: نعم.
0: ليه؟ حتى لأنه لما بيكون هذا الاختيار اللي هو القائم على أساس الخلق والدين موجود، حتى لو حصل انفصال بعد ذلك، هذا لا يؤثر على الأبناء، بل كل منهم يراعي هذا الأمر، فبتلاقيهم متفاهمين حتى بعد انفصالهم، في تفاهم يعني يتغاضون عن أشياء كثيرة، كل منهم يتغاضى عن بعض الحقوق التي هي خاصة بنفسه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحافظ على مناخ جيد لأبنائه، يعني للمعايشة الحسنة والتربية الحسنة.
1: يعني المناخ الجيد داخل الأسرة وخارج إطار الأسرة.
0: نعم.
1: يعني نحن اليوم عندما نتحدث عن أولادنا، البعض يربط التربية بموضوع أني أنا خلاص أعطي أوامر وعليه على الطفل أن ينفذ هذه الأوامر.
0: لا، الأمر ليس هكذا.
1: نعم.
0: تربية الأبناء ليست مجرد أوامر ونواهٍ، وليست قسوة نخضع بها الطفل، ولا تدليلا نترك معه الطفل يفعل ما يشاء، وإنما هي مسؤولية عظيمة تحتاج إلى حكمة ورحمة وصبر. ده مهم جدا. تربية الأبناء ليست مجرد أوامر ونواهن افعل ولا تفعل، وليست قسوة نخضع بها الطفل، ولا تدليلا إنه الدلال وكذا نترك معه الطفل يفعل ما يشاء، وإنما هي مسؤولية عظيمة تحتاج إلى حكمة ورحمة وصبر. لذلك لو نظرنا إلى القرآن الكريم مثلا، في قصة سيدنا لقمان الحكيم، لما كان يعظ ولده ويعني يبين له ويرشده ويعلمه في يعني حتى في الآيات القرآنية، لما كان يكلم ولده كان اختيار العبارات التي يستعملها معه، فحينما يريد أن يبين له يقول له يا بني يا بني، هذا اللفظ الذي يشعر بأي شيء، يشعر بالمحبة ويشعر بأنني خائف عليك وأن هناك صلة قوية بيني وبينك، مش بس مجرد أمر بالمعروف إنها عن المنكر كذا، لا، يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يا بني لا تمشي في الأرض مرأة. فاستعمال هذا اللفظ هذا محبب إلى قلب الولد ومحبب إلى قلب الوالد، فكان استعمل معه هذا اللفظ، وهي الكلمة التي خاطب بها لقمان ابنه، فجمع بين التربية والتوجيه والمودة. وفي معادلة كده بيقولوها، بيقول لك التربية الناجحة تقوم على معادلة دقيقة، ما هي؟ قالوا حب بلا تدليل مفسد، وحزم بلا قسوة، وتوجيه بلا إهانة.
1: يعني هل يحتاج الأهل فعلا إلى تأهيل قبل أنه يكون عنده؟
0: نعم صح، يعني سبحان الله. أنا دائما كنت يعني قبل أن آتي كانت لنا كثير من اللقاءات الحمد لله على بعض القنوات المصرية والفضائيات ونحو ذلك، فدائما كان هذا الأمر محور يعني زبوله اهتمام بسبب المشاكل الكثيرة التي تحصل. فكنت دائما أقول عبارة للناس، كثير من الآباء والأمهات يحتاجون إلى تربية قبل أن يربوا أبنائهم.
1: يعني أحيانا الإنسان يشعر شوي بأنه بإحراج عندما يقول هذا الكلام، خاصة عندما تتكلم عن الأهل،
0: لأنه أنت مطلوب، أنت الأب والأم هم البصلة، التوجيه اللي بيوجهوا بيربوا لكن بتنظر وترى الواحد يرى أشياء حقيقة بالأسف أحيانا بتجد عند بعض الأبناء والبنات صغار، قد تجد عندهم من الأخلاق تستغرب، أهذا ابن ذاك؟ تستغرب، يكون الله عز وجل يعني يسر لهم مثلا كأن دخلوا بعض المدارس التي فيها المحافظة على الدين والأخلاق ونحو ذلك، فتعلموا بعض الأخلاق، وتشوف الأب والأم يحتاجون إلى إعادة تأهيل. يحتاجون، لذلك ينبغي أن نضع مثل هذه الأمور نصب أعيننا، وزي ما قلنا هذه المعادلة دقيقة جدا ومحتاجة أنه دايما الواحد يضعها أمام عينيه. حب بلا تدليل مفسد، لأنه مش معنى أنه أنا بحب الولد يعني معناه أعطيه كل ما يريد. حتى هكذا كان العلماء الصالحون دائما يرشدون طلابهم، فكانوا من ضمن أساليب التربية يقولون الولد لا يعطى كل ما يطلب. النهاردة أغلب الأولاد بيتعاملوا مع الأب والأم كأنهم يعني مكنة ATM
1: فقط، من أجل رغباتهم، من أجل المال.
0: لذلك بعدين لما بيكبروا الولاد شوية ويصير عنده مثلا سن معين من 16 أو 17 سنة ونحو ذلك، بتلاقيه يطلب من أبوه كذا، ولو أبوه لم ينفذ له أو عارضه تلاقيه بيقضوا على المحكمة وبيقضوا على البوليس وبيقضوا على كذا وما عمليش وما سواليش و و و و و وده للأسف شيء نحن نعايشه، وكثير من الآباء يشتكون من مثل هذه الأمور. لكن هؤلاء الآباء أحيانا قد يكون الأب فعل ما عليه، ما هو كمان الأب مثلا، الأب والأم بتلاقيهم بسبب ضغوط الحياة وكذا ويريدون أن يوفروا لأبنائهم يعني حياة طيبة ونحو ذلك، لكن بنقول لا تنغمسوا في الدنيا، بمعنى مش مطلوب مني أن أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد أنا أوفر شوية وقت ومجهود وأنظم مصروفي شوية وبحيث أنه أعطي لأولادي وقت، أعطي لأولادي وقت ولو كان وقتا قليلا، بس هذا الوقت أمازحهم فيه وألاعبهم فيه وأوجه وأتابع. كنت مثلا بيتفاجئ، مثلا بعض الأبات بتلاقيه مثلا بيتفاجئ إنه ابني خلص، ده خلص السنة الدراسية وراح سنة تانية وسنة بعدها، أو ابني مثلا أو كسب كذا مثلا، أو ده ما شاء الله ده طلع بيلعب رياضة كذا وما فيش معه خبر إلى غير ذلك. وكذلك الأم، أشرك الأب، أشركيه معك، بمعنى لو كان هو طوال الوقت في العمل ونحو ذلك، لكن أشركيه ولو بطريقة لطيفة، ولو بطريقة إنه زي ما بيقولوا إيه، اديله ملخص مثلا، يعني الولاد النهاردة بس عملوا كذا وسووا كذا. أو مثلا في بعض الأمهات بتشوفيهم مثلا بيعملوا إيه، بعض الزوجات، وهذا من الحكمة عندهن، بتلاقي مثلا تقول للأب مثلا قد تبعت له رسالة مثلا وانت جاي مثلا هات هدية معاك للولد عشان مش عارف نجح النهاردة في كذا أو عمل كذا كويس، وبارك له كذا. قد يكون الأب ما فيش معه خبر بالموضوع أصلا، فهذا بيعمل إيه؟ بيجيب هدية، فبيلاقي الولد إنه ده أبويا كمان متابع، ده عارف، فيجي يقول له إنه لو أنا مش معاك في كل التفاصيل بس أنا متابع أمورك وأنا في ظهرك وأنا كذا. فالولد هنا بيحس بإيه؟ بيحس بالأمان، بيحس بالسند، بيحس إنه في حد وراه، بيحس إنه في حد بيشجعه، في حد معاه دايما خايف عليه وخايف على مصلحته، دايما يعني يتابعه. وكمان في عبارة تانية يستعملها أهل العلم، ألا وهي إنه بعض الناس بيفكر إنه أنا مثلا لما أتابع أمور أهل بيتي، مراتي، زوجتي، أولادي كذا، وأنظر من يصاحبون، من يجالسون، من يماشون، في عبارة العلماء يقولوها، يقولون المراقبة لا تعني التخوين.
1: مش يعني عدم الثقة، مش يعني لا لا أنا لا أثق بأولادي،
0: لا لا. نعم، المراقبة لا تعني لا تعني التخوين، لأنه كتير من الأشخاص بقت مرتبطة معهم، ده بيتابعني، يعني أنت مش عطيني الأمان، يعني أنت متثقش فيه. لا، ليس الأمر هكذا
1: فعلا.
0: إنما أنا أتابع أراقب، يعني أتابع، أنظر، فأشوف مثلا ولادي بيمشوا مين، بيعودوا مع مين، بيجلسوا مين، صحبتهم. الولد انطرأ عليه خلق ليس من عادته، يعني مثلا الولد عادته أنه طيب النفس، هادئ الطبع، فجأة تحول، بقى يتكلم بأسلوب لا يليق، يرفع صوته ويكسر، يعمل، معناه هنا لابد أن أنظر، لا، في شيء غلط. طب هل مثلا هل يرانا في البيت نفعل هذا الشيء حتى نقول تعلمه من البيت؟ طيب إن لم نفعل هذه العادة في البيت،
1: جاء بها
0: إذن
1: من الخارج.
0: هو جاء بها من الخارج.
1: نعم.
0: طب من أين جاء بها؟ تبحث تدوري، هتلاقي أنه أحيانا بيكون تعرف على صديق جديد أو على صديقة جديدة، بدأ يأخذ من عادات هذا الصديق الجديد من حيث لا يدري، بيشوف هو بيتعامل إزاي فبقى بيتعامل، بيشوفه هو مثلا بيكلم أبوه، بيكلم أمه، ويرفع صوته فبقى بيعمل زيه. فمثل هذا، في هذه الحالة بعمل إيه؟ باجي أن بنتبه. بس ده بيكون إيه؟ لما أنا بكون متابع ومراقب وشايف ايه اللي بيحصل وغير وما الى ذلك. فان وجدت، لما انا اتابع واراقب، ان وجدت خطأ اقوم، في خطأ، في سلوك ليس جيد، في كذا، فببدأ اقوم وابدأ اعدل، حتى ولو انا حتى مثلا ما جيتش قلت مثلا مباشرة انه انتم فعلتم كذا، لا، انا ممكن اوجه، يعني زي بقوله أدي رسائل غير مباشرة، فإن حصل بها المراد حصل. أحيانا الواحد يمشي بالتلميح ما لا، أو يقبل بالتلميح ما لا يقبله بالتصريح، وأحيانا يقبل بالتصريح ما لا يقبله بالتلميح. هذا كله، لكن ده بيحتاج، كل ده بيحتاج إلى أب واعي وأم واعية؟
1: الوعي وتطوير المهارات، طبعا هذه من المواضيع إن شاء الله في المستقبل سنتناولها، ولكن هون نصل إلى موضوع، أو يعني إذا بدنا نعمل هيك خلاصة للكلام، يعني التربية ليست مجرد أوامر ونواهي، ليست أيضا ترك للأبناء ليفعلون ما يشاءون. التربية مستمعينا الكرام رحلة طويلة نبني من خلالها شخصية الإنسان، نعلمه كيف يختار، كيف يتحمل المسؤولية، وكيف يميز بين الصواب والخطأ، وكيف يواجه الحياة بثقة وثبات. اليوم يعني متى يتحول الحزم إلى قسوة؟
0: نعم، أولا نريد أن نفرق بين الحزم والعنف. نعم. هذا لابد أن نفرق بينهما، أن نفرق بين الحزم والعنف، وهناك فرق كبير بينهما. الحزم يعني بتعريف بسيط معناه وضع قواعد واضحة، بحط قواعد، معناه وضع قواعد واضحة والالتزام بها، وتعليم الطفل تحمل مسؤولية أفعاله دون المساس بكرامته. إنه أنا بحط له بعض الأشياء، بعض الأمور في قواعد، 1 2 3. وأما العنف فهو استخدام القوة أو التخويف أو الإهانة لإجبار الطفل على الطاعة. فرق كبير بينهما، فرق كبير بين العنف وبين الحزم. مثال مثلا، عندما يرفض الطفل أداء واجباته المدرسية مثلا أو أداء بعض الأمور، فهنا الأب ممكن يعمل إيه؟ بدل ما يجي مثلا يضرب أو يصرخ أو كذا أو كذا، ممكن يستعمل أسلوب آخر. أسلوب آخر اللي هو طيب أنت عايز تلعب، هناك شيء هو يحبه مثلا الولد، لعبة معينة أو شيء معين، طيب أنا مش هديك التليفون أو مش هخليك تلعب اللعبة دي إلا إذا عملت الأمور المطلوبة منك، إذا خلصت أديت صلواتك، حفظت مثلا الشيء المطلوب منك، ذكرت مثلا أديت الواجبات المدرسية بتاعتك، فأنا لو أنت عملت ده أنا هسمح لك مثلا بنص ساعة، هسمح لك بكذا، فهنا في، ولو ما عملتش مش هتاخد الحاجة دي وما تطلبهاش. فهنا أنا وضعت قواعد إنه أدي ما عليك حتى تأخذ ما تريد.
1: نعم.
0: بخلاف صراخ وكذا وكذا، فهذا لا بالعكس، الولد يعني بيدخل في مرحلة عناد أكثر وأكثر، فينبغي الانتباه. فعندما يرفض الطفل أداء واجباته المدرسية، يمكن للأب أو الأم أن يحدد وقتا للدراسة ووقتا للعب، ويشرح له النتائج المترتبة على عدم الالتزام. أما الصراخ والضرب والإهانة فإنها قد تجعل الطفل يطيع خوفا، بس قدام عينك بيعمل عشان خايف أنه في عقاب ونحو ذلك، لكن إذا خلى بنفسه أو إذا بعد عنكم يفعل كل ما كان، يعني تلاقيه بالعكس أحيان قد يفعل كل ما نهي عنه أن يفعله.
1: سبحان الله.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والحزم ده أمر ضروري جدا في التربية.
1: يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف جمع بين الرحمة، التوجيه، المحبة، المسؤولية؟ يعني أنا وعم بحكي عم توصلنا رسائل أنه كتير عم بيكون مسؤوليات صعبة علينا، أنه نحن ننتبه إلى مثل كل هذه الأمور، عم نشتغل يعني كتير من الأمور اللي شوية فيها شوية رفاهية
0: شوية شوية
1: بالحياة صارت من حاجاتنا اليومية.
0: نعم، ما شوية شوية بمعنى أنه بيقولوا ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني دايما كثير منا بيحب دايما ايه، انا عايز كل حاجة. لا، الامر ليس هكذا، انما ننظر الى الاولى، يعني الى المهم فالاهم، ننظر الى الاولى فالاولى، ماذا يقدم وماذا يؤخر. هناك وقت ينبغي ان اقدم فيه شيء على شيء، وهذا يحتاج منا، وهذا كله هرجع برضو نقطة الآية اللي بدأنا بها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بعلم الدين، علم الدين أساس، علم الدين بيخلي عندي قواعد، بيخلي عندي أسس، بيخلي عندي أشياء. ممكن الواحد، والأمر على فكرة مش محتاج أنه أنتوا هتدخلونا بقى في علم الاجتماع وعلم النفس والتربية ومش عارف كذا وأساليب التربية، وكل هذا موجود. يعني هذا كله لو نظرنا إليه، اللي يقولك مثلا لا الولد نعمل معه كذا ونعامله كذا ونحو ذلك، مثل هذه الأمور هي موجودة في السنة، موجودة في تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة في تعاليم الإسلام. مخاطبة الطفل، كيف نخاطبه، كيف نعامله. كمان الطفل مثلا لا نعامله بطريقة أنه دايما أنت ولد صغير، أنت ما بتفهمش، أنت كذا. لا، رسولنا عليه الصلاة والسلام، انظري مثلا سيدنا أنس رضي الله عنه، يعني كان صغير السن، عمره 10 سنين تقريبا، وجاءت به أمه
1: عندما جاء إلى النبي، كان في عمر 10 سنين
0: وأقل كمان،
1: سبحان الله.
0: فأمه تأتي به وكان صغيرا. يعني حقيقة الواحد لما بيقعد يتخيل الموقف، أنه أصلا الواحد منا بيكون عنده ابنه صغير ولا يتحمله. فشوفي مثلا أم أنس جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ذكائها وفطنتها. ذكية، عرفت أين تضعه عند المربي عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فقالت له يا رسول الله خويدمك أنس، يعني تصغير خادم، خويدمك أنس. وفي مرة من المرات قالت ادعو الله له يا رسول الله،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في عمره وفي ولده وفي ماله. فما مات إلا ورأى آل تقريبا 120 من أحفاده، مات بعد 100، ورأى العدد الكثير من أحفاده، وكان عند موته أكثر الصحابة مالا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أنس يقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي لشيء قط، فعلت لما فعلت ولما لم تفعل. يعني إيه؟ مش معناه أن النبي كان مطنشه، لا، لكن النبي كان يوجهه بطريقة أخرى صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن كثير اللوم، أنتوا ليه عملتوا كذا، ليه ما عملتوش كذا، هذا يحصل معنا
1: خاصة دايماً. يعني لما الأهل، يعني ما هو اللي صاير ضغوطات الحياة، مثل ما كتير من الناس بنسمعهم بيقولوا يعني أنتوا عم تطلبوا منا شيء كتير وهيدا عم بيكون على حساب أعصابنا، يعني فنحن مضغوطين من الحياة، ونلاقي كمان
0: والله يصدقونا يعني نخففها على نفسنا، هونوها بتهون.
1: لذلك يقال بأنه نحن عنا فرصة، العطلة المدرسية خلال الأسبوعين القادمين قديش هي فرصة لتنمية المهارات.
0: صحيح. نعم. فشوفي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل معه، قال فما قال لي شيء قد فعلته، لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسله إلى شيء، إلى أمر، إلى حاجة، وكان مثلا يتأخر، بيكون لسه صغير، فيمشي في الطريق فيجد الصبيان يلعبون، فيقف ينظر إليهم، فيقول فما أحس إلا ببرودة كف النبي عليه الصلاة والسلام. مش ببرودة كف النبي ونزل على أفاه، لا لا، بالعكس، يحركها هكذا من الخلف ويقول له لما تأخرت. شوفي أديه اللطف، أديه اللين، أديه المعاملة، مش بقى انت وانت وانت وانت، لا، لما لما لما تاخرت. يعني هذه الطريقه، وقد ايه محببه، بتخلي الطفل كمان احيانا، بتخلي الطفل يعمل ايه، بتلاقيه لما يكون مثلا الطفل تربى على الصراخ والخبيط والضرب والتكسير وكذا وكذا وكذا، فمثل هذا الطفل لا يوجد شيء يعني زي بيقولوا يخوفه، إنما الطفل بتلاقيه متربي على في بيئة هادئة، بيئة آمنة، بيئة طيبة، بيئة فيها أوامر الله تبارك وتعالى، وفيها الطاعة والإيمان، وفيها الحلال والحرام. فلما الولد ينشأ في مثل هذا بتلاقي في أغلب الأحيان مجرد العتاب يخاف منه.
1: الحدود، يعني موضوع الحدود عندما توجد، الحدود الاجتماعية، الحدود الدينية، كل هذه أمور تساعد في تربية الولد، وتساعد أيضا في إعطائه الخلق الحسن. صحيح. حتى لو شذ بعض الشيء، ولكن العودة بتبقى أسهل.
0: صحيح. ليه؟ لأنه في دائما خلينا نقول عبارة تانية، أبناؤنا يحتاجون إلى القدوة،
1: خاصة في هذه الأيام. يعني أنا مش كتير متعاطفة مع الأولاد قد ما بحس فيهم عندهم كتير صعوبات، وعم بيشوفوا في محرضات قدامهم كتير عم بتخليهم وتؤثر بفكرهم. طبعا إن شاء الله، يعني أنا ترك الموضوع بس للأسرة وللبيت في هذا اللقاء، لأن إن شاء الله لقائنا الأسبوع القادم يعني رح نشدد أكثر على موضوع التأثير بعوامل التواصل الاجتماعي وتأثيره التربية. في هذا اليوم نحن مستمرون في هذا الموضوع بين العنف المرفوض، بين التراخي، من منظور إنساني وإسلامي. فضيلة الشيخ، أعزائي المستمعين، سيكون معنا فاصل إنشادي ونعود لمتابعة اللقاء.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذا اللقاء. أرحب بكم من جديد وأرحب بمشاركاتكم. أذكركم برقم الهاتف 9707-27747 أو المشاركة عبر رسائل الواتساب والرقم 0410830930. وأرحب من جديد بفضيلة الشيخ أحمد سمير، تحياتي لك من جديد فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. واليوم نحن نتحدث عن التربية بين التراخي، الحزم، العنف المرفوض والشدة القصوى. عم نلاحظ في هذه الأيام مش كتير عم بتكون الحواجز فاصلة، عم تتداخل الأمور ببعضها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خير قدوة لنا
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يعني كيف يتعامل، كيف كان يرحم، كيف كان.
1: ولو نظرنا إلى الإسلام يعني كيف بين لنا العلاقة بين الآباء والأبناء، الإسلام جعل هذه العلاقة قائمة على الرحمة والبر والإحسان والمسؤولية المتبادلة. يعني على الرحمة والبر والإحسان والمسؤولية المتبادلة. ومن أجمل المشاهد النبوية إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فدخل عليه واحد من الصحابة اسمه الأقرع بن حابس، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ استهجن الأمر أنه أنتم تقبلون أولادكم، فإن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له. قال له: ماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟
0: ربط التربية بالرحمة.
1: نعم. ماذا أصنع لك؟ وفي رواية قال: من لا يرحم لا يرحم. وماذا أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ ده موقف، وهذا يدل على أي شيء، على موقف بسيط. أنه بعض الناس مثلا أو بعض الآباء بيظن أنه أنتوا عايزيننا بقى نسيب شغلنا ونقعد احنا نلعب العيال ونلعب مش عارف ايه.
0: يعني انا بحكي تعال التعليقات اغلبها هيك عم يجي. لا نجي بدنا نرتاح بالبيت شوي لنجي الرب.
1: هو ليس ما هو كمان هذا الولد ما هو عنده طاقة وعنده محتاج انه يخرج هذه الطاقة، محتاج انه بالعكس احنا من وقت ما تركنا اولادنا ومبقاش فيه زي بقوله حوار وتعاطي. يعني قد ايه زمان مثلا كنت بتشوفي مثلا كثير من الآباء والأمهات لك: يا إحنا أيام زمان كنا نيجي ننام فأمنا تيجي تحكي لنا قصة قبل ما ننام، ويختاروا قصص وأشياء بيربوا الولد عليها. يعني مش مجرد قصة إنه الذئب ومش عارف كذا، لا ليس هكذا. بل أحيانا تشوفي حتى الناس اللي عندهم فهم وذكاء بيختار قصص بتعلم الولد الرجولة، وتعلم البنت الشفقة، وتعلم البنت الحنية، وتعلم البنت وكذلك يعني الولد والبنت، الذكر والأنثى، بتعلمهم أنه كيف يكونوا رحماء، كيف تكون عندهم مراقبة لله تبارك وتعالى. وده يعني هضرب لحضرتك مثال بسيط. واحد من أكابر الأولياء اسمه سهل التستري، سهل بن عبد الله التستري. هذا سهل التستري معروف، اللي بيقرأ في قصص الأولياء والصالحين والعلماء يعرف من هو سهل. سهل التستري من أكابر الأولياء، لكن كيف ربع، يعني كيف نما عنده هذا الشيء؟ مش لما كبر اتقلب بقى من كذا لكذا، لا، من الصغر كان عنده خاله يقوم على أمره وشؤونه، وخاله كان من الصالحين من الطيبين. فخاله عمل إيه؟ مرة سهل قام بال يعني كان خاله يقوم بالليل يصلي، فسهل قام بالليل ينظر إليه إنه ماذا يصنع، بيصلي بالليل. فلما قام ونظر إليه فالخال انشغل بالولد، خاف أن يكون أصابه شيء وكذا، فماذا صنع؟ هنا بقى بيدلك أديه التربية وأديه الواحد لما يكون عنده فهم وذكاء. فخال نادى عليه وقاله: لقد شغلتني يا ولدي. قاله: استيقظت ليلا. ومره واثنين وثلاثة، فما سبوش بقى كده انه خلص روح نام مش عارف كذا، لا، قال له: يا بني، اذا استيقظت من الليل فقل: الله يراني.
0: سبحان الله، المراقبة.
1: بس كلمة واحدة قال له قلها، ما عادش يشرح له ويقول له يراك وكذا وكذا، قال له بس كلمة واحدة، قل 3 مرات الله يراني، ورجع نام. بعدين حافظ عليها كم يوم، بعدين فبقى يقوم بالليل، قال له أداومت عليها؟ قال زد، الله مطلع علي.
0: سبحان الله.
1: وكمان حافظ عليها مدة، وبعدين زود له شيء تاني، مش لازم أول ما يجي اشتغل بالليل اعمل 1000 مرة 1000 تهليلة أو 1000 تسبيحة، لا، شيء قليل. علموا الله يراني، الله مطلع علي. بعدين بعد مدة قال له زيد عليها، الله لا تخفى عليه خافية. وبقي على هذه 3 كلمات طوال حياتي. قال فما زلت بعد ذلك يتضح لي منها الخير الكثير، وينالني من بسببها البركات الكثيرة، بسبب هذه الكلمات 3.
0: هو تعليم في الصميم، تعليم عقائدي. نعم.
1: الله يراني، الله مطلع علي، الله لا تخفى عليه خافية. بعد مدة قال له يا سهل،
0: سبحان الله،
1: ماذا فعلت فيما علمتك إياه؟ قال له أحافظ عليه. قال له يا سهل، من عرف أن الله يراه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله لا تخفى عليه خافية، أيعصيه يا سهل؟ قال لا والله.
0: سبحان الله.
1: وبعدين هذا سهل بعدين لما كان بيروح الكتاب مع الأطفال، فشيخه رأى فيه شيئا فأعطاه وقتا خاصا، وقتا أكثر من غيره.
0: عندما نقول رأى فيه شيئا يعني خير، رأى فيه
1: خير من الصلاح والتقوى. نعم. يعني رأى فيه أنه ليس كباقي الأطفال، لا ينشغل باللعب وكذا، إنما ينشغل بأمور أخرى، زي بيقولوا أكبر من سنه. وده ينبغي على المعلم، أنا كمعلم أو معلمة في المدرسة، في المسجد، في المكان،
0: إلى خصوصية كل طفل.
1: نعم. الولد الذي أجد فيه خيرا، أجد فيه صلاحا، أجد فيه تقوى، بالعكس أساعده على هذا. مثلا حينما يريد أن يصلي، مثلا يأتي للصلاة فأراه يتأنق لها ويخشع لله فيها، فهذا أنمي فيه هذا الشيء. أراه يحفظ كثيرا من الأمور الدينية ونحو ذلك، أنمي فيه هذا الشيء. مش أجي أقول له، أو بعض الأهل يقول له أنت هتتدروش بقى زي مش عارف أبوك، ولا زي مش عارف كذا ولا كذا. لا، بالعكس، أنمي فيه هذا الخير، كلما أرى فيه خيرا أنميه فيه وأساعده عليه. فشيخه لما رأى فيه ذلك أولاه اهتمام أكثر، يعني معناه ما كانش يترك الطلاب، إنه بيطنش الطلاب ويهتم به، لا، كان يعطي لكل منهم وقتا وحقه، لكن يعطيه هو عناية أكثر وأولى. ليه؟ لأنه يستحقها. فمرة جاء الآباء والأمهات إلى هذا الشيخ، إنه لما تخصص وقتا لسهل وأولادنا معه، إنه كمان خصص لأولادنا شيء. فقال لهم سأخبرك السبب. فجمع الأولاد في اليوم التالي، ثم أراد أن يعلمهم إنه الواحد مثلا إذا الأولاد يعني شوية كبار، فاهمين، مميزين، يعني مش إنهم أطفال صغار. وقال سأعلمهم طريقة يعني كيف يذبحون الدجاج ونحو ذلك، حتى إن حصل معه شيء يعرف كيف تحل له، يعلمهم شيئا متعلق بأمر شرعي. ثم أمرهم أن يذهبوا وكل منهم يذبح الدجاجة التي هي معه. بعدين سهل راح راح راح راح، غاب هنا وهناك وهناك، فعاد الأطفال بعد أن أنهوا ما عندهم، كل واحد اللي ذبح واللي عمل وشاف، يعني بعدما تعلم الطريقة. وسهل عاد بالدجاجة كما هي، ما فعل فيها شيئا. فقال له يا سهل، لما لم تفعل؟ قال له يا شيخي أنت قلت لنا أنه اذهبوا إلى مكان لا يراكم فيه أحد.
0: سبحان الله.
1: قال فذهبت هنا وهناك، ويعني في كل الأماكن أعلم أن الله يراني وأن الله
0: مطلع علينا.
1: التربية الأولى التي كانت من خاله، أنه الله يراني، الله مطلع علي، الله لا تخفى عليه خافية. فما وجدت مكانا لا يراني فيه الله، فرجعت كما هي حتى لا أخالف أمرك. فقال لهم: عرفتم لماذا أوليه اهتماما أكثر؟ عند ذلك قال لهم من لأجل هذا، إنه هذا الذي عنده ليس عند غيره من الأولاد.
0: وكمان هي نقطة بتعلمنا بخصوص التربية قديش هو كل ولد نعطيه حسب شخصيته.
1: نعم هذا هو.
0: لأنه عادة بتصير بالبيت لما بيكون في عدد من الأولاد المقارنات بتصير. هو الشيخ ما قارن بين الأولاد، ولكن نعم. كل واحد على حسب شخصيته على حسب قدراته.
1: صحيح هذا مهم. نعم. هذا أمر في التربية مهم جدا. نعم. إنه كثير من الآباء والأمهات دايما يقارنوا الأولاد، شوفوا فلان وشوفوا فلانة وشوفوا مش متوفر لهم اللي متوفر لكم وانتوا مش عارف كذا وكذا وكذا، فدايما مقارنات. فبيحصل ايه؟ بيحصل انه بنلاقي الأولاد بيتربى في قلوبهم شيء من الشحناء والبغضاء تجاه أصدقائهم.
0: أيوه.
1: بيحصل انه بيحصل في نفسه شيء، مش انه الولد بيقول انه صحيح، انه مثلا بيأخذ الكلام على طريقة لانه بعده صغير، فبيرض الكلام مثلا انه صح انا والله عندي كذا وكذا وكذا وكذا، هو ما عندوش وبالعكس هو احسن مني وكذا. فبيبدا الولد يعمل ايه؟ يفكر انه سبب العكنان عليه في البيت ومش عارف كذا انه صاحبه بيتفوق.
0: ايوه.
1: فتلاقيه قد يفعل شيء يضره، يتحول هذا الشيء الذي في القلب.
0: الخصوصية بالتربية.
1: نعم. فنبدأ نعمل إيه؟ بشوف مثلا كل ولد، هذا الولد عنده ذكاء وعنده محبة لشيء معين فأنمي فيه هذا الشيء، وهذا عنده شيء آخر فأنمي كل واحد منهم، أنمي فيه الشيء الذي يتميز به على أقرانه، الشيء الذي يتميز به على أقرانه، وهذا مهم جدا. وزي ما قلنا كمان وبنعيد وبنقول الرحمة لا بد منها
0: في كل
1: الرحمة في التربية. نعم الرحمة هي المناخ الذي تنمو فيه شخصية الطفل بصورة سليمة. فالطفل الذي يجد الحب والاحتواء يكون أقدر على التعبير عن مشاعره والاعتراف بأخطائه والرجوع إلى والديه عند مواجهة المشكلات. وفي كان عندنا مثل كده الناس الكبار كان يقولوا ايه، خاصة لما يكبر الولد كان يقولوا إن كبر ابنك خويه، يعني ايه؟ يعني صاحب ولدك. دايما ينبغي على الأب والأم ان هم يخلوا نعم في مساحة بين الولد وبين أبوه وأمه من الاحترام، لكن لابد أن يكون هناك شيء من الثقة. يعني الولد يعرف ما يكونش حاله كحال كثير من الأولاد اليوم، إن أخطأ مش هقول ده، أنا لو قلت هيخربوا لي الدنيا في البيت.
0: أيوه. يخاف من العقاب.
1: يخاف من العقاب، لكن أنا أعمل إيه؟ أخلي عنده ثقة إنه لو أخطأت مش نهاية الدنيا، لو وقعت في غلط تعال قول لي عشان نلحق نتدارك هذا الغلط مع بعض، نلحق إن إحنا نصلحه، ومش مباشرة انه ابدأ باللوم والعتاب وكذا، وانا قلت لك ما تعملش كده وانت شوف وانت، فالولد بيحس بيه بيهرب. فلا بالعكس، انا ما اقول له مثلا حصل منه شيء خطأ فاجي اول شيء اقول له بس بالهدوء وخلص الحمد لله على كل حال، هدي اعصابك اهدى ما تزعلش، ان شاء الله بنحل الموضوع بنشوف كيف نتصرف مع الموضوع. فتشاركه، فأنت بتعمل إيه؟ يبدأ يشارك الولد، بيشاركه في حل هذه المشكلة وفي كيفية معالجة الخطأ الذي حصل. فلما بيشاركه فالولد بيلاقي معاه كشريك له، كصاحبه ومن يحن عليه ويعطف عليه ويعامله إنه كأنه هو لي شخصية. فيقول له طيب نحل الموضوع ده إزاي؟ فيبدأ الولد يقول له طب إحنا لو عملنا كذا، ويقول له لا بس لو عملنا كذا قد يحصل كذا، فيبدأ يوجهه ويرشده. وفي الحالة دي بيعمل إيه؟ لذلك بتلاقي بعض الأباء والأمهات بالنسبة لأولادهم هم أول أصدقائهم وأول من يلجؤون إليهم عند حصول الملمات، وهم كبار وهم صغار، لأنه مش خايف. وفي فرق ما بين الخوف، خوف الرهبة، وفرق ما بين خوف الاحترام. بمعنى بيكون أحيانا الولد خايف لا يريد أن يراه والده بصورة لا يحبها من حبه لي واحترامه لي. وفي فرق ما بين ولد هو خايف أنه أبوه يعرف، لأنه لو عرف هيعامله بطريقة سيئة، هيعامله بأسلوب وحش، هيعامله بكذا، هيعامله بكذا، فبالتالي بيعمل إيه؟ يهرب. تلاقيه يهرب بيدور على بدائل، يشوف بقى إن كان صاحب، إن كان حد غريب، إن كان كذا، وبالتالي بتحصل المصايب وبتحصل المشاكل لما الأولاد بيلجأوا الناس برا. فقد يلجأون إلى أناس ليس عندهم يعني مخافة من الله، ليس عندهم تقوى، فيرشدونهم إلى السيء، يرشدونهم إلى الأسوأ. فقد يجي له حد يسحبه إلى طريق المخدرات والإدمان بدعوى أنه خلاص أنت سيبك من كله، وأصلا محدش بيحبك، محدش مش عارف كذا، أنت حب نفسك، أنت كذا، تعالى اشرب دي، اعمل دي. والآخر الولد بيروح في هذا الطريق، والولد يقول ويجي الأب مثلا أو الأم، احنا ما تركناهوش، احنا كذا. وكل واحد مننا بيجني ما يعني الشيء اللي هو زرعه بيحصده بعدين. انا وكمان حتى لو كان الولد اساء، اخطا، ما انا كمان كنت في سن الولد وكنت بخطا وكنت بقع في الغلط، وكنت بحب انه ابويا وامي ما يعاملونيش بالطريقه اللي انا بعامل بيها اولادي. فكمان مثل هذا، حتى لو اخطا الولد ووقع، فالرحمه التي في قلب الاب وفي قلب الام تقتضي انه لا اسيره على خطائه، ولكن تقتضي مني ان اتلطف به، تقتضي مني انه انا أكون رحيم بهذا الولد ولطيف معه وأرشده وأوجهه، وما يكونش الأمر زي بعض الآباء والأمهات ما بيفعلوا، إنه إذا الولد أخطأ هذه هي الناهية
0: وما بيتساهلوا بيكونوا قاسيين،
1: بيتساهلوا يلا وروح ولا كذا. مهما فعل الولد، بالنهاية هذا ولدك،
0: الاستيعاب،
1: فينبغي أن نستوعبه، ينبغي أن نتلطف به، ينبغي أن نحسن إليه، ينبغي أن نعفو عنه. أنا كمان بقول ابني ما بيسمحش، طب هل أنا سامحته؟ ما هو كمان ما جيش أنا مثلا أكون شخص مثل ما يقولوا عنيد الطبع، لا أسامح ولا أحسن الظن ولا ولا ولا ولا، وبعدين أجي أقول ما عرفش ابني لا بيسامح وحقود وكذا وكذا وكذا. ما هو مما تربى عليه، مما يراه، سواء قد يراه من الأب، قد يراه من الأب، قد يراه من الاثنين، ومصيبته تكون عظيمة. فينبغي إنه إحنا لا نعيد النظر في كثير من الأمور. كمان نقطة مهمة جدا، كمان ينبغي علينا أن نعطي وقتا لأبنائنا. في قصة بيذكروها إنه بيقولوا يعني كانت معمولة زي كاريكاتير أو شيء كده في بعض المواقع، إنه طفل صغير بيجي عند أبوه، وأبوه قاعد ماسك، هي كانت قديمة شوي، ماسك الجرنان، دلوقتي بيكون ماسك التليفون، ماسك الجرنان، وكل شوية ابنه بيجي لعنده هو مشغول بالقراءة أو الشيء الذي يقرأه، كل شوية بيجي لعنده، كل شوية بيجي. ما زال الولد يكبر يكبر يكبر، وبعد الأب مشغول بما هو فيه، إلى أن جاء مرة الولد وعمله، قال له بابا أنت لما بتشتغل الساعة بقد إيه في شغلك؟

0: وبعدين جاء الأب بعد وكبر والولد كبر وهو يجري خلفه ويذهب خلفه، تعال أعطيك ما تريد كذا، قال له لقد عدى الوقت، مضى الوقت مسرعا. فده بينبهنا أن إحنا محتاجين إحنا ندي لأولادنا مساحة من الأمان، نحن نستمع ليهم، وكمان ننتبه لمشاعرهم، مشاعر الولد يعني، والمشاعر بتاع الأولاد بتختلف. بتلاقي ولد مثلا كتير مرهف الإحساس، وولد تاني بتلاقيه شديد، وولد تاني. فينبغي أن نتعلم أن الطفل إنسان له مشاعر وآراء واحتياجات، وأن الإنصات إليه يمنحه الشعور بالأمان والتقدير. وحينما نستمع إليهم حتى في الأمور الصغيرة، لو في لعبة لو في كذا، قالك مثلا أحيانا بيجي مثلا بابا بابا شوف أنا عملت إيه، يقول لك نروح بعيد عني نروح بعيد عني وأنا فضيلك أنا باللعب العيال ده. تلاقي واحد يقول له بابا أنا عملت إيه، ما شاء الله جميل، أنا عندي ولد ممتاز. صدقيني هذه الكلمة قد تفعل الأفاعيل مع الولد، تخليه أنه ما هو مثلا أحيانا مثلا النهاردة ليه مثلا بتلاقي مثلا كثير من البنات مثلا، وأخص البنات بهذا الأمر، بتلاقيها تلجأ إلى شاب في الخارج أنه حتى تسمع منه كلام حسن ونحو ذلك. بالعكس، هذه البنت لو وجدت مثلا من أبوها مثلا بالبيت أنه هي طلعة ما شاء الله، الله يحفظك، ما شاء الله أنا عندي أجمل بنت في الدنيا ونحو ذلك، هذا يجعل يعطيها مثلا يعطيها الثقة في نفسها، أنه لو جاء 100 واحد برا قال لها أنت كذا ولا أنت كذا، ما هي شبعانة من الكلام ده أصلا، مش محتاجة خلاص، ما هي عندها بقوله الدعم الذاتي في البيت، أنه مثلا أبوها بيشوفها طلع طب حبيبتي الله يبارك فيك ما شاء الله أنت أمر منور، بس لو عدلتي بس شيء من اللبس، شيء من كذا، عشان بس ما حدش كذا، يعني بيبقى أنه هو دايما وراها دايما. فلما يسمعها الكلام ده أبوها خاصة بالبيت بتطلع مكتفية، فلا تحتاج إلى أن تلجأ لأحد فحتى يقول لها بعض الكلمات أو يستميل قلبها ببعض الأمور أو بعض العبارات. صحيح. لأنه عندها الكفاية. لكن بالأغلب ليه بيلقوا، بتلاقيها في أحيان كثيرة ليه بيلجأوا إلى الخارج ونحو ذلك، لأنه حرموا من هذا البيت، حرموا من هذا في البيت، نعم، فلا يسمعون مثل هذه العبارات، مثل هذه الكلمات في البيت. فبالتالي لم أول ما حد يجي يبين لها شيء من الاهتمام ونحو ذلك، فبتلاقي مباشرة بتروح معاه، ليه؟ لأنه هي حرمت من هذا. فمثل هذا ينبغي الانتباه له. نعم.
1: يعني أنا بشكرك فضيلة الشيخ لنوهت على هذه النقطة، لأنه واقع وعم بتصير ظاهرة، مش صحيح. بس أنه بعض الحالات القليلة اللي عم بتصير، والبعض لا يعترف بأنه هيك عم بيصير عنا بواقعنا الاجتماعي، بيقول لا أو يتغاضى عما يحدث أو بيغطيها بغطاء معين ويتجاهل هذه الأمور. يعني أنا بدي أشكرك أنه سلطت الضوء على هذه النقاط، تأثير الأصحاب، يعني كل موضوع عم تحكي فيه يحتاج إلى حلقة بحد ذاتها. لذلك عند اللي عم نحكي عن بناء الشخصية، طبعا قبل ما نطلع لفاصل إنشادي شوي حتى نخفف من وطأة هذه المعلومات، لأنه بالفعل معلومات يعني أكيد الناس بحاجة لو عم بيقولوا إيقاع حياتنا عم بيكون صعب، مش سهل. نحن مش مجرد نظريات عم نعطيها، عم نحكي من واقع إسلامي، وكان عم بيصير هذا الموضوع. يمكن صعوبة الحياة في هذه الأيام، كثرة التحديات، كثرة المتطلبات، صارت عم تاخدنا شوي من أنفسنا، شوي من عائلاتنا، وعم تتأثر، عم يتأثر واقعنا الأسري. صح. فالواقع الأسري، العلاقة الأزواج مع بعضهم، علاقتنا بالأبناء أيضا عم تتأثر.
0: علاقة الأزواج مع بعضهم دي محتاجة حلقات لوحدها،
1: مع كل موضوع، ولكن
0: قبل الأبناء
1: عم تؤثر بطريقة
0: هو سبحان الله بتلاقيها بالغالب هي السبب.
1: نعم.
0: عدم وجود
1: التنسيق في العلاقات والوضوح في الرؤية.
0: نعم. المناخ الأسري. نعم. الذي

0: يشوبه الحب والمودة والعطف والإحسان ولا يقوم على المنافع المتبادلة. النهاردة أغلب تلاقي أغلب العلاقات بين الأزواج كل واحد بيدور هينتفع بإيه من وراء التاني.
1: العلاقة الأسرية يعني صارت في محل تحتاج إلى الكثير من الكلام عنها.
0: المادة طغت علينا
1: للأسف.
0: للأسف
1: الاحتياجات يعني مثل ما عم يوصلنا عم بيقولوا لنا أنه الكثير مما كان يسمى بالرفاهيات في الماضي أصبحت من مما نحتاج إليه في هذه الأيام. نتابع معكم مستمعين الكرام.
0: سبحان الله مع الـ
1: نعم.
0: مع التنسيق والترتيب وإعطاء الأولوية لبعض الأمور بيختلف الوضع كثيرا.
1: كل أمور متعلقة ببعضها وسلسلة.
0: لكن هناك أشياء ممكن يعني تؤخر وأشياء تقدم.
1: ونحن قدمنا هذا الموضوع اليوم لأنه الأولاد يعني في عندهم عطلة مدرسية، فرصة للأهل لاستعادة بعض الأمور ويعني ترتيب الأمور التي كانت في الماضي قد فلتت منهم. إذن نتوقف لفاصل ونعود لمتابعة اللقاء.

0: وعودة إليكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم من جديد إلى هذا اللقاء. والموضوع التربية بين الحزم، الشدة، التراخي، العنف. نذكركم مستمعينا الكرام بأنه دائما هناك أسئلة تطرح للنقاش خلال العطلة المدرسية الفصلية، والأهل يتساءلون هل العطلة المدرسية هي للراحة فقط أم للتعلم، وكيف يمكن أن نحقق التوازن بين الترفيه هو الاستفادة من هذه العطلة، وما دور الأسرة في تنظيم وقت الطفل وخلال هذه العطلة، وهل كثرة الدروس الخصوصية وأيضا تعتبر من الأمور المفيدة أم أمر مرهق للطفل؟ كيف يمكن أن نحمي الأطفال من الإفراط في استخدام الأجهزة؟ وأيضا أسئلة كثيرة عن الأنشطة التي يمكن أن تجمع الأسرة وتناسب جميع الأفراد. وأيضا نذكركم مستمعينا الكرام بأن هناك الدروس التي ستقام في مدارس السلامة، الأمانة بانكستون، والأمانة ليفربول حول الدروس الشرعية. الدورة ستقام من 5 من شهر تشرين الأول أكتوبر وحتى 8 من الشهر نفسه. كمان نذكركم بأنه يمكن تسجيل أطفالكم في هذه الدورة من الأعمار عمر 7 سنوات إلى عمر 15 عاما. لمن يريدون الذهاب يعني أو الاتصال برقم الهاتف 9707484 لمن يريدون تسجيل أبنائهم. وعودة وأرحب من جديد أيضا بفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
0: آمين وبكم. وعندما نتحدث عن التربية، يعني البعض يقول بأنه هل التربية فعلا هي معركة بيني وبين الأولاد؟ يعني تعبير مضحك بعض الشيء، ولكن نحن عم نشوف لأنه فعلا خاصة في هذه الأيام أنا بقول قلبي مع الأهل اللي عم بيربوا بهالأيام. بشوفهم وقلبي يشفق عليهم. يعني في كتير مغريات، في كتير تحديات، في كتير ظروف صعبة. الأهل في غالب الأحيان عم يشتغل الأب والأم، عم بيكون من العاملين خارج البيت، وكمان بدهم يجوا على البيت عندهم معركة.
1: سبحان الله، كما ذكرنا منذ قليل أنه الاستماع إلى الأبناء هذا أمر مهم جدا، أنه بيخفف هذه الحدة، بمعنى بيخفف هذا الصدام. لأنه أذا أنا لما بستمع لأولادي خاصة في الأمور الصغيرة المناسبة لهم، أما الطفل الذي دائما يقابل بالسخرية أو التجاهل فقد يتعلم إخفاء مشكلاته بدلا من طلب المساعدة، وبالتالي بيحصل بعدين أنه تتفاقم الأمور. وفي كمان هناك بعض الأخطاء التربوية، يعني أو خلينا نقول مثلا أنه في هناك حقوق للطفل كما يقولون، وفي هناك بعض الأخطاء التربوية ينبغي أن ننظر إليها، اللي هو عشان ما يحصلش الصدام اللي بنتكلم عليه. يعني كما يقول، احترام شخصية الطفل لا يتعارض مع توجيهه، لا يتعارض إطلاقا. يعني يمكن أن نحترم شخصية الطفل ونستمع إلى رأيه، وفي الوقت نفسه بنعمل إيه؟ نوجه ونصحح الأخطاء. أنه أنا شايف مثلا ابني مثلا في بلاد دائما يحب يكون عنده شخصية، فما جيش أنا أضعف له هذا الأمر، لا بالعكس أقويه ونمي فيه هذا الأمر. مثلا إن كان جريئا في قول الحق أشجعه عليه، ولكن أقومه، مش أقول له خلاص غلط كذا
0: وأكبته.
1: لا لا، بقول له لا كويس، مطلوب مهم إنه إنسان جريئا في قول الحق لا يهاب أحد، لكن بنفس الوقت لما أعبر عن رأيي أعبر عن رأيي باحترام، بعبر عن فكرتي بطريقة لطيفة، حتى لو شفت خطأ من الآخرين في طريقة إن أنا بتعلم إزاي أوجه لهم هذا الشيء. وفيما يروى قديما أنه قصة عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما، بيذكروا أنهم الاثنين رأوا رجل كبير في السن، كبير في العمر، لا يحسن الطهارة، لا يحسن الوضوء، فما جوش قالوا له أنت ما ينفع كذا، فقام حتى يعلموه ولكن بطريقة أخرى، فقالوا له قالوا له انه يعني على حسب ما يذكرون يعني بيقولوا انه سيدنا الحسين قالوا له تناقشنا في شيء فانا هو يقول كذا وانا اقول كذا فنريد ان نتوضأ وانظر الينا وانظر من منا يحسن الوضوء اكثر. فوقف ونظر كيف انهما يتوضأان وبطريقه صحيحه ونحو ذلك. فبعدين هذا الرجل ادرك فقال لهم انتما على حق وانا الذي اخطئ. شوفي قديه هذا الشيء اثر فيه. مالوش انت كذا وما بتفهمش وما لا قالوا له لا كذا انه افعل كذا. كمان لما يكون ولد جريء شخص جريء وكذا اقومه. كيف مرة النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد فتقدم صغيرهم وتكلم فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له كبر كبر يعني قدم الكبيرة في الكلام. ما قالوش أنت كيف تتكلم إنه كذا وكذا وكذا. قال له كبر كبر. بل فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يدخل ابن عباس مع كبار الصحابة من أهل بدر ونحو ذلك فبعضهم تكلم إنه يجلس معنا هذا الصغير وعندنا أولاد مثله يدخل أولادنا كذلك. فمرة سيدنا عمر أراد أن يعلمهم أن هذا وذلك كنا نقول عليه لما المعلم أو الشيخ يرى عند تلميذه شيئا ينبغي أن ينميه فيه. فسيدنا عمر رأى فيه العلم والذكاء والفطنة فأجلسهم ثم جاء به وأجلسه معهم ثم قال له ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فكل واحد منهم أدلى بدلو قال كذا وكذا وكذا من المعاني التي قد تصح. وقال له يا ابن عباس ماذا تقول فيها؟ قال لقد نعي إلى رسول الله أجله نعيت إليه نفسه. فقال لهم أرأيتم لماذا أجلسه؟ إنه معنى يعني لم يفطن له كثير من الحاضرين حتى أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته وخرج إلى الناس وقال إن رجلا خيره الله بين أن يكون في الدنيا فاختار ما عند الله فقام سيدنا أبو بكر وبكى وقال يعني بكى. فالصحابة قالوا يعني النبي يتكلم عن رجل خير بين أن يبقى في الدنيا أو يذهب إلى ما عند ربه. فمين اللي أدرك أنه أن الذي خير هو رسول الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فكذلك ابن عباس قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال هنا نعيت إلى رسول الله نفسه نعي إليه أجله.
0: سبحان
1: فقال لهم أنه لهذا أقدمه لهذا أدخله لأنه رأى فيه من العلم والذكاء والفطنة. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فما قالوش أنه فالصحابة عند ذلك سلموا لعمر. ما قالوش لا وإن كان ده برضو ولد صغير ما ينفعش يقعد في مجلس الكبار. لا بل ينبغي قالوا كمان من التربية اصحب ولدك معك إلى مجالس الكبار. اصحب ولدك معك إلى مجالس الكبار لأنه منين الولد هيتعلم الحكمة هيتعلم حسن التصرف لما تجلسه مع الأكابر تجلسه مع أهل الخير. والكبار مش معناه أنه هم الكبار في السن أنه روح أخذوا أقعدوا في قعدة كلها غيبة ونميمة وألفاظ سيئة وتسلط ونفوس مرضى إلى غير ذلك وأقولوا آه من أبعدوا مع الكبار. لا المقصود أنه نجلسه مجالس الكبار مجالس أهل العلم أهل الفهم الذين عندهم مخافة من الله الذين عندهم تقوى مثل هؤلاء نجلسهم فيه. كذلك أيضا يعني هذا أمر حسن جدا لحضرتك الإعلان اللي نوهت عليه منذ قليل. هذا نحتاج هذه الدورة الولاد يتعلمون فيها الكثير والكثير وبيقولوا من ثبت نبت. وهعطي حضرتك مثال. احنا منذ مدة أعلننا عن دورة قرآنية للأطفال من سن 7 سنين إلى 15 سنة، كل يوم اثنين وخميس. الحمد لله مع الاستمرارية، يمكن احنا ما كملناش 5 أشهر، في أولاد عندنا أتم حفظ جزء كامل من القرآن بطريقة صحيحة.
0: هي ذاكرة الولد يستطيع في عمر ما في كتير شوائب بذاكرته بيقدر يستوعب.
1: صحيح. فده اللي احنا بنتكلم عليه، انه خلي ولادك دايما، حتى لو انت ما كانش عندك الوقت، لو كنت مشغول، انك بتوفر لهم كما يقول حياة كريمة وآمنة، أقله ضعه في مثل هذه الدورات، وضعه في مثل هذه الأماكن الذي يتربى فيها ويأخذ فيها من التعاليم الدينية والأخلاق المحمدية، ويثبت في قلبه من العقائد ما يصعب التشويش عليه بعد ذلك.
0: نقطة مهمة جدا. يعني أنا حتى لما قرأت في الدورة من عمر 7 سنوات للخمسة، نعم، 15 عام، يعني هالعمر كتير مهم بتأثير
1: في البعض بيقول لك الولد لسه صغيرين،
0: بس كمان البعض لما بيقولوا 7 سنين لسه صغير، طب بده يقعد بالبيت، بده يرتاح.
1: طيب أقول لحضرتك،
0: ونحن كنا نسمع أنه ناس حفظوا القرآن بعمر 7 سنين.
1: ما لسه أقول لحضرتك، أنا منذ سنوات،
0: نعم،
1: قبل أن آتي في مصر كان عندنا مكان، كنا بنستلم الأولاد قبل الفجر بساعة.
0: سبحان الله.
1: يبقون في حلقة القرآن والحفظ المتون إلى، وكنا يعني كان المكان بيوفر سيارات تنقل الأولاد إلى مدارسهم، فيجي الولد من قبل الفجر بساعة يبقى في المكان يراجع، يحفظ، ويصلي صلاة الصبح جماعة، ويخرج من المكان إلى المدرسة. الحمد لله وصلنا إلى مرحلة، أنا كان معي مجموعة من الأولاد تقريبا 7 أشخاص، أعمارهم متفاوتة، لكن لا يوجد شخص فيهم تعدى 13 عاما. كانوا الحمد لله أتم حفظ القرآن الكريم كاملا، كانوا أتم حفظ ألفية ابن مالك في النحو.
0: سبحان الله.
1: كانوا أتم حفظ الخريدة البهية في العقيدة وغيرها من الأمور. مع، وده مش بس في العطلة، لا ده حتى في أيام الدراسة، يعني مع انشغالهم بالواجبات المدرسية.
0: نعم. يعني حتى بيقولوا كتير ناس أنه كيف أطفال لا الذاكرة تستوعب. يعني نحن مش نحن اللي عم بيقول، المتخصصون اللي بيقول
1: ده بالعكس. بالعكس الولد أغلب، نعم، العلماء لك وحفظ القرآن وهو في سن السابعة. نعم. هو حفظ القرآن وهو في سن السابعة، أنت يعني بتتكلمي أنه هذا الولد في مخزون عنده في عقله آلاف الكلمات.
0: صحيح.
1: آلاف الكلمات، فبقت عنده القدرة على الصياغة والتعبير.
0: نعم.
1: واستعمال الألفاظ.
0: صحيح.
1: بقت عنده القدرة أنه يعني زي بقوله عقله يتفتح أكثر وأكثر وأكثر. مر عليه وهو يحفظ القرآن
0: مفردات
1: أمثلة
0: وعبارات.
1: ومفردات. نعم. وقصص ونحو ذلك، فكم وكم يحصل من المعاني، ويحصل من الفهم، ويحصل من أمور كثيرة. مع كذلك قلنا لما بحفظه من العقائد بعض المتون وكذا، هذا يجعل الأمر بيكون الولد بعدين صعب إن أنتي زي بقوله تشككي هذا الولد في شيء من عقيدتي. النهاردة ليه كتير من الكبار بيكونوا كبار، ومجرد أن تلقى إليه شبهة تلاقيه تربك في قلب بعضه وتزعزع، يمكن صح يمكن لا، بخلاف الصغير الذي نشأ، لأنه نشأ على عقيدة راسخة. وهذا كمان بتلاقيه بيساعد في تكوين شخصية هذا الولد.
0: يعني للأسف أحياناً نحن كأهل بتكون عندنا بعض المفاهيم الغير صحيحة، يعني بالإضافة إلى موضوع أنه تطرح قضية أنه عمر الطفل الصغير، كمان في قضية تانية بيقولوا طيب أولادي ما بيعرفوا يحكي عربي بشكل صحيح، بس نحن
1: أنا زي ما بيعرف يحكي إنجليزي هيتعود ويحكي عربي
0: ويتعلم ويتقوم لسانه
1: صحيح.
0: يعني أنا بعرف من خلال درس القرآن اللي منتابعه معنا ناس عاجم بيعرفوا يلفظوا الكلمات، بيعرفوا يلفظوا الحروف. وكنت عم بحكي تقريبا من يومين مع شخص معين، قلت له أكبر علماء اللغة العربية من أصول غير عربية،
1: صحيح
0: يعني ما يعني ما نذري عن شي نقول نعم
1: أصله غير عربي،
0: يعني حتى البخاري منو عربي
1: نعم صحيح.
0: يعني ما بقى عنا أي ذرائع نقول ما بقى بدنا نعلم أولادنا، بالعكس نوسع مداركه العلمية و المعرفية، هذا كمان يساعده على استيعاب الواقع، يكون أنه حاضر كمان الدماغ كمان من الأمور لما كنا عم نحكي عنها بالخرف وتزييد، يعني
1: صحيح.
0: عند اللي نحن بناخد معارف جديدة بتساعدنا على
1: واحد من أكابر العلماء اسمه أبو شجاع كان قد بلغ في السن 120 سنة، قال ولم يكسر له سن ولم يضعف نظره وكذا وكذا، فسألوه فقال لهم عبارة، قال حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر.
0: إذن مستمعينا الكرام نحن لا نتحدث عن تربية، يعني فقط التربية من منظور أسري، كمان هذا الشخص ينبغي أن يكون قادرا على أن يتحمل المسؤوليات عندما يصبح كبير.
1: في نقطة
0: ثانية
1: مهمة جدا كمان علشان اللي هي بيحصل، ينبغي على الأهل إن هم يقوي قيمة المعلم في نفس الطالب، بمعنى مهم جدا أنه أنا لا أقلل من هذا المعلم أو من هذا الشيخ أو من هذه المدرسة التي تدرسه، مهم جدا أنا لا أقلل من قيمتها واحترامها في عيني هذا الولد الصغير أو هذه البنت الصغيرة، لأنه لو أنا قللت من قيمته وقللت من احترامه فالولد لا ينتفع به، حتى ولو أخطأ المعلم لو حصل عنده شيء لا أعالج الخطأ أمام الولد
0: بينك وبين الأستاذ.
1: نعم أقول له بس انتبه انت عملت مثلا مع الولد كذا، فياريت لو تخلي بالك انه علشان الولد يسمع منك، والولد إذا جيت تكلم أقول له انتبه ما تكلمش عن معلمك بالطريقة دي، ما تكلمش عن المدرس بتاعك بالشكل ده، ما تكلمش عن المعلم بتاعك الشكل ده، لا تسمع الكلمة وكذا، فأقوي هذا الأمر في نفس الطالب. يعني أنا أفتكر زمان وكنا يعني كنا بروح الكتاب، فمرة أنا هربت من الكتاب وتركته لأنه كنتش وقتها ما حفظته،
0: بس لنعرف المستمعين ما بيعرفوا الكتاب اللي هو قبل مرحلة الدراسة يعلم فيها الولد القرآن الكريم،
1: لكن سبحان الله
0: رحت على الكتاب يعني لحقت الكتاب.
1: نعم.
0: أنا فعلا أغبطكم أنتوا اللي رحتوا على الكتاب لأن في كتير ناس بيقولوا لي دخلنا المدرسة نقرأ ونكتب،
1: صحيح كنا ندخل المدرسة نقرأ ونكتب
0: ما في مشاكل أبدا،
1: فالمهم وقتها سبحان الله فأنا هربت، فوقت والدي ماذا صنع؟ أخذني من يدي وذهب إلى الشيخ.
0: نعم.
1: أخذني من يدي وذهب إلى الشيخ وقال له، حتى الموقف يعني أنا بذهني حاضر سبحان الله، عن نعم ربي استعمله وقال له كسر وأنا جبس إنه معناه يعني إنه ربي وكذا وحتى لا يترك، وبعدين أخذ الشيخ على جنب وقال له بس بالراحة عليه وكذا عشان ما يكرهش المكان وكذا، أنا بس بقول إنه بقول قدامه عشان ما يتعداش
0: الحدود
1: معك. فهذا الموقف سبحان الله يعني بقي في ذاكرتي، إنه شوف كيف الأب قال الولد للشيخ وقال له إنه كذا وافعل كذا وكذا، وبنفس الوقت طلب منه الرفق وطلب منه اللين وطلب منه أن يتعامل بطريقة جيدة. فمثل هذا ينبغي، ده اللي بيسموه بقى الموازنة بين الأمور، يوازن بين الأمرين. لكن لما النهاردة بنشوف مثلا بعض الآباء أو بعض الأمهات يقللوا من قيمة المدرس أو من قيمة المدرسة، أو يتكلمون عن المدرس والمدرسة بطريقة لا تليق أمام الأولاد، وبعدين عايزين الولد يجي يحترمهم، أو أنه طب ما أنتوا اجعلوا حدودا. ده غير أنه غير يعني بعيد كمان عن أنه لما الأهل بيجي يتكلموا عن المدرس أو المدرسة يقعون في الغيبة ويقعون فيما حرم الله. لو بتكلم مثلا عن هذا المعلم أو هذه المعلمة وكذا وكذا وكذا، أنا يعني بالشيء الذي يكرهه ويذكره في خلفه، فهذا هذه من الغيبة المحرمة، وبعضهم أحيانا يقع في البهتان وهو افتراء الكذب. فمثل هذا ينبغي النظر إليه، وينبغي الانتباه له، وينبغي أن ندرب أنفسنا عليه، لأنه مش هيجي مرة واحدة أنه أغير كل شيء، بل بالعكس ينبغي أن ندرب أنفسنا. لو وقعت النهاردة برجع أتدارك، برجع أقول لا أنتبه المرة الجاية وأنتبه اللي بعدها، وهكذا شيئا فشيئا سيتغير الحال. لكن إن بقي كل واحد منا يقول أنه أنا كده وأنا طبيعتي كده وأنا هفضل كده، واللي عجبه واللي عجبه يعيشني على كده يعيشني، واللي مش عجبه مع ألف سلامة، وما إلى ذلك من الكلام الذي نسمع، هذا لا يغير شيئا
0: ولا يطور،
1: ولا يطور
0: أبدا. يعني مثل ما عم نسمع بهالأيام عن ما يسمى بتطوير الذات، كل هذه الأمور اللي قدمناها في هذا اللقاء مستمعينا الكرام وفضيلة الشيخ، هذه تؤثر إيجابا في بناء الشخصيات. يعني للأهل طبعا، نحن صرنا بالدقائق الأخيرة على لقائنا،
1: في نقطة بس قبل الآخر، أنه مسألة الضرب ينبغي النظر إلى هذا الأمر، أن الأصل في التربية هو الرفق والرحمة والتوجيه وليس الضرب، لأن هذا يعني زي ما حضرتك بتقول العنف المرفوض، هذا يسبب أضرارا نفسية وجسدية ويؤثر في علاقة الطفل بوالديه. لذلك ينبغي أن الواحد يتعامل يعتمد طريقة وأسلوب يحافظ فيه على كرامة هذا الطفل ونحو ذلك. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى أحيانا يعني لما بيقولوا مثلا أنه الزمان مثلا كان في شيء، انه النهارده لانه الاغلب دايما تلاقيه بيتعصب ويغضب، لو اننا عملنا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه بعض الصحابه قال يا رسول الله اوصني، قال لا تغضب، قال اوصني، قال لا تغضب، قال اوصني، قال لا تغضب. فده مهم جدا، الغضب بيخلي الانسان فوران الدم وكأن بصره يعمى ويحصل ما لا يحمد عقباه. فعند الغضب ينبغي انه احنا انه مثلا انا عند الغضب لا اوجه الطفل، بل ابتعد قليلا. وكمان الولد في البيت ينظر الى والديه عند الغضب، كيف يتعاطيان، كيف يتعاملان، هل يحصل الصراخ ويحصل كذا والشتائم والالفاظ القبيحه ونحو ذلك، ام انه عند الغضب بيرى انه لا بيتمالكوا انفسهم ويبتعدون قليلا ونغير الموضوع، نغير الأمر، لا نناقش الآن ونحن في هذه الحالة. فعند ذلك الولد كمان لما بيشوف هذا الأمر بيخرج في بيت زي بقوله بيت سوي، ليس قائم على الصراخ والضرب والمشاكل وكذا، إنما قائم على التفاهم والتعاطي ونحو ذلك. فمهم جدا هذا الأمر. وحتى كمان لو حصل إنه هو زي بقوله من ناحية التوجيه مثلا، أحيانا اللي هو بيكون شيء ايه انه ما تعملش كده، لا شيء بس عباره عن زي بيقولوا عباره عن شيء معنوي، اللي هو زي كل كده بعض الولاد مثلا، لانه مثلا في بعض الاماكن لما يكون الولد دايما كل حاجه يروح ضرب وكف وضرب ومش عارف، هذا هذا امر مرفوض
0: وللاسف ما توصل للقتل.
1: نعم.
0: يعني
1: هذا امر مرفوض ينبغي ان ننتبه له، هذا امر مرفوض يعني عشان ما يجيش حد
0: في اعناقنا. نعم. مش انه هو
1: مش عندي اللي هو بنتقم منه. شوفي في الشرع العلماء يقولوا ايه، مش في شيء مثلا بيحصل من الاب او الام يسمى فشه الخلق، انه بفش خلقه في الولد، مثلا يقوم يروح مثلا غضبان ولا زعلان والولد عمال يزن او كذا، يروح عامل يروح ضربه على ايده مثلا. هذا ينبغي أن يستسمحه عند الكبر،
0: بده يطلب السماح من الولد. بس لذكر المستمعين الكرام، نحن مش عم نحكي عن التربية الحديثة كما تسمى،
1: لا،
0: عم نحكي عن التربية من منظور إسلامي.
1: نعم،
0: نعم، الإسلام كيف ينظر إلى التربية. ضربه
1: بدون سبب، ليس
0: فعلا فكر متطور
1: اللي هو جدا. ليس للتوجيه ولا الإرشاد ولا الكذا، وكمان قلنا أنه بس يظهر له شيء من الشدة مع الرحمة.
0: نعم.
1: مش انه يروح يكسر له عين ويكسر له كذا. فاذا ضرب يعني الام مثلا، هذا يحصل مثلا من الام او من الاباء كثيرا، فيجي مثلا اللي هو عشان متضايق او حصل امر اخر، فيروح يطلع فش خلقه ويطلع غضبه في الولد او في غيره، هذا انت اذيته بغير حق. فبيقولوا لما يكبر هذا الطفل ينبغي من والديه، من أمه أو أبوه الذي أذاه بغير وجه حق، أن يستسمح منه.
0: مستمعينا الكرام، هذه هي التربية الإسلامية بالفعل. يعني أكيد كتير ناس مثل تفاجأنا ببعض الأمور التي كنا نظنها أن التربية كما تسمى من منظور التربية الحديثة هي من يعني من شرعنا الحنيف. قبل ما أنهي مستمعينا الكرام وفضيلة الشيخ هذا اللقاء بدقيقتين، إذا بتقدر تقلنا، طالما أنت عم تقول بدنا نستسمح من الولد، إذا الأهل غلطوا بحق الولد بدهم يطلبوا المسامحة، البعض يقول بأنه هذا الأمر يؤثر على هيبة الأهل.
1: لا، ليس هكذا، بالعكس.
0: نعم. كرامتي ومكانتي واحترامي.
1: بالعكس، إذا الأب أو الأم مثلا أخطأوا في حق الولد، فجاء الأب واعتذر من ولده، بالعكس هذا يجعل في نفس الولد شيء كبير. بالعكس بيربي الولد أنه كمان إن أخطأ يسارع بالاعتذار ويسارع بطلب المسامحة. أنه أنما يحصل عندي التكبر ويحصل عنده التكبر، لا، فهذا لا ينذر بخير، إنما ينذر بكارثة. وفي فرصة كمان بنقول أنه ينبغي أن نحول الخطأ إلى فرصة للتعلم.
0: عبارة جميلة. نعم.
1: ينبغي أن نحول الخطأ إلى فرصة للتعلم، وده بيكون من يعني سريعا من ثلاثة أمور. أول شيء أن نفهم سبب الخطأ، وبعدين نعمل إيه؟ نشرح السلوك الصحيح، ونتيح الفرصة للولد للطفل في إصلاح ما حدث. يبقى ثلاث أشياء: نفهم سبب الخطأ ما هو، لما حصل هذا الشيء حتى نستطيع أن نعالج. الأمر الثاني مش بس إنه أنت عملت كذا وكذا، بعدين ما دلتوش على الصحيح، بديله البدائل الصحيحة، بقوله كنت تقدر تعمل كذا وتقدر تعمل كذا وتقدر تعمل كذا، وهذا ليس خطأ.
0: نعم.
1: فأشرح له السلوك الصحيح، وكمان أتيح الفرصة للولد بقى لما هو يكون عايز إنه طب شاف نفسه أخطأ ويريد، وعطيته الطريقة الصحيحة، فالولد حب إنه يصلح ما أفسد، فما جيش أقول له ما كفاية أنت خربتها أنت جاي مش عارف كذا، لا، بالعكس أساعده على هذا الأمر. فمثلا لو طفل تشاجر مع أخي، لا نكتفي بتوبيخه، بل نساعده على فهم مشاعر أخيه والتعبير عن غضبه دون اعتداء، ثم إصلاح العلاقة بينهما. وبهذا يكون تحول الموقف اللي هو الخطأ الذي حصل، تحول لفرصة ليه إن احنا صلحنا وأرشدنا ووجهنا ويعني أعطينا ما هو أكثر. لذلك نقول فلنزرع في أبنائنا الحب قبل الخوف، والثقة قبل الطاعة العمياء، يعني نعطيهم الثقة والمسؤولية قبل العقوبة. فلنزرع في أبنائنا الحب قبل الخوف، يكون الأمر قائم، مش بس إنه خايف إنه هو يحصل معاه كذا ولا كذا، لا، نزرع في قلوبهم الحب، يفعل هذا الشيء بمحبة صادقة. لما أعوده وربيه على الحلال والحرام ومحبة الحلال، فإنه يفعل ذلك بحب. ونعطيه الثقة، ونربيه على المسؤولية قبل العقوبة. وأولا وآخرا فلنربهم على مراقبة الله واحترام أنفسهم والآخرين، زي ما ذكرنا قصة سهل التستري، قال له الله يراك، الله مطلع عليك، الله لا تخفى عليه خافية. بعد ذلك قال له: يا سهل، من علم أن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية أيعصاه يا سهل؟ قال: لا والله، هكذا ينبغي أن نربي أبناءنا.
0: يعني من أجمل النهايات فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري، أحييكم على هذا اللقاء وعلى هذه الكلمات، وأكتفي بالنهاية التي نهيت بها البرنامج، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. إلى أن ألقاكم مستمعينا الكرام، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM، ولقاءات جديدة تجمعني بكم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: اسمحي لي روح العب. قالت له لا يا ماما، يمكن يجيك الثعلب. هز الأرنب بكتافه وما سمع كلمة أمه، وراح يكزدر بالبستان يقطف ورد ويشمه. شافوا الثعلب هجم عليه، صار يركض هو وخوفان، واتخبى بكهف صغير وضاع الثعلب بالبستان. ورجع الأرنب لأمه وعيونه متلان دموع. قالت له تاني مرة خلي كلامي مسموع، وانتو يا أحباب.
1: الله ordered one to say to one's parents a generous and gentle saying, more so when they are old. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam also warned us against harming our parents, such as when he said, لا يدخل الجنة عاق. This hadith means the person who commits عقوق against their parents will not be among the first to enter paradise. This is the statement for today, narrated by Al-Bukhari.

0: Mommy, why not in a therapy? I found an egg. And what else?
1: Madawan, and that was a total of 3 words? Am I correct?
0: Yes. Yeah.
1: Thank you, Madawan. And would anyone else like to speak?
0: No.
1: Okay, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب مكة المكرمة نحب المدينة المنورة نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نحبه ونحب ما يقول نحب ما يفعل نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر أفديه بنفسي ومالي وأهلي حياتي كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم

0: And that was a total of 5 words. Am I correct?
1: Mm-hmm.
0: All right, thank you so much. Would anyone else like to speak?
1: Yes.
0: All right, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
2: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب مكة المكرمة نحب المدينة المنورة نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نحبه ونحب ما يقول نحب ما يفعل نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر أفديه بنفسي ومالي وأهلي حياتي كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم

ينذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعلم

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون

0: يعلمون
1: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

يَشْكُرُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. تتزايد المخاوف الأمنية مع الانتشار السريع لنماذج ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المفتوحة، خصوصا الصينية منها، وفي مقدمتها نموذج كيمي كي 3 الذي بدأ يجذب مطورين وشركات بسبب انخفاض كلفته وتزايد كفاءته، غير أن خبراء يرون أن الخطر لا يرتبط بكون النموذج صينيا أو أمريكيا، بل بطريقة تشغيله ومكان استضافته ونوعية البيانات التي تدخل إليه ومدى موثوقية مصدره. وتتركز أبرز المخاوف في أمن سلاسل التوريد الرقمية، إذ قد تحتوي بعض النماذج أو الأدوات المرافقة لها على مكونات برمجية غير مدققة، ما يستدعي التحقق من مصدر الملفات وسلامتها قبل استخدامها. وفي سياق متصل تبرز مخاوف الخصوصية وحماية البيانات، خصوصا عند تشغيل النموذج عبر خدمات سحابية قد تنقل المعلومات إلى خوادم خارج الدولة، في حين ينخفض هذا الخطر بصورة كبيرة عند تشغيل محليا داخل بيئة المستخدم من دون إرسال البيانات إلى جهات خارجية. وتسمح النماذج المفتوحة للمستخدمين بتحميلها وتشغيلها على خوادمهم الخاصة، كما يمكن تعديلها وإعادة نشرها، وهو ما يزيد أهمية الاعتماد على النسخ الأصلية الموثقة وتجنب النسخ المعدلة مجهولة المصدر. ويشير خبراء إلى أن مستوى الشفافية يختلف بين نموذج وآخر، فبعض المطورين ينشرون معلومات مفصلة عن بيانات التدريب وآليات التقييم، بينما تكتفي نماذج أخرى بمعلومات محدودة، ما يجعل تقييم المخاطر أكثر تعقيداً. وفي واشنطن يتركز النقاش على مخاوف تتعلق بالتجسس والاستيلاء على الأفكار وأمن البنية التحتية الحيوية، في وقت تبحث فيه أدوات للحد من انتشار بعض النماذج الصينية المفتوحة. وفي الوقت نفسه تظهر هذه النماذج تقدما متسارعا، وبدأت شركات أمريكية ومطورون مستقلون باستخدامها لخفض التكاليف وتنفيذ مهام يومية، ما يرجح استمرار انتشارها في غياب حظر صريح. أما في القطاعات الحساسة كالمؤسسات العسكرية والبنية العسكرية الحيوية، فتتجه الحكومات إلى سياسات أشد صرامة تشمل مراجعات أمنية دقيقة وقيودا على بعض النماذج الأجنبية. وخلص الخبراء إلى أن النماذج المفتوحة لا تمثل تهديدا أمنيا بذاتها، لكن دمجها داخل الشركات من دون مراجعة شاملة وسياسات واضحة قد يعرض بيانات المؤسسة ومعلومات العملاء للتسريب. ولذلك يبقى التحقق من المصدر والتشغيل المحلي عند الحاجة، وتطبيق معايير الأمن السبراني وحوكمة البيانات مع تجنب إدخال المعلومات الشخصية أو المؤسسية الحساسة، خطوات أساسية للاستفادة من هذه التقنيات من دون تحويل مزاياها إلى مصدر للمخاطر. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? at Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده

قوله تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد. قال السدي: هو اسم الله الأعظم، وقيل هو اسم للسورة. ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر الله تعالى عبده ونبيه زكريا عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، دعاه دعاء سرا كما هو المأمور به، وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصل بالليل والناس نيام. الصلاة في الليل والناس نيام دليل على صدق الفاعل، من أنه لا يريد مدح الناس، لأن الذي يصلي بالليل ولا أحد من الناس يراه دليل على أنه يريد رضا الله. أما من صلى أمام الناس قد يتطرق إلى الرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذن دعاه سرا كما هو المأمور به، أو أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في أواني الكبر. كبر في السن سيدنا زكريا، فحتى لا يلام على طلب الولد وهو في هذه السن دعا دعاء خفيا، لأنه كما قيل كان ابن 75 سنة، ويقال بل كان عمره آنذاك 80 سنة. قال ربي، أصله يا رب، إني وهن العظم مني، ضعف العظم. وخص سيدنا زكريا عليه السلام العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته. ولأنه أي العظم أشد ما في الجسد وأصلبه، فإذا وهن إذا ضعف كان ما وراءه أضعف. واشتعل الرأس شيبا، أي فشى في شعره عليه السلام الشيب. يقال اشتعلت النار إذا تفرقت في التهابها وصارت شعلا، فشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ولا ترى كلاما أفصح من ذلك. ولم أكن بدعائك، أي بدعائي إياك يا الله ربي شقيا. ما معنى هذه الآية؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كان نبي الله زكريا عليه السلام مستجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى استجاب الله دعاءه. فقوله سبحانه وتعالى عن زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم، سعيدا به غير شقي فيه،
ما معنى غير شقي فيه؟ معناه كنت أعطى دعوتي، كنت أعطى دعوتي. يقال سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها، وشقي إذا خاب ولم ينلها. ولم أكن بدعائك رب شقيا، معناه كان دعائي مستجابا. وإني خفت الموالي، من هم الموالي؟ هم عصبته وإخوته وبنو عمه، وكانوا شرار بني إسرائيل، فخافهم أن يغيروا الدين وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته، فطلب عقبا صالحا من صلبه يقتدي به في إحياء الدين. طلب زكريا عليه السلام الولد لأي غاية؟ لأجل أن يحفظ به الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، أي بعد موتي، وكانت امرأتي عاقرا، كانت زوجته عاقرا أي عقيما لا تلد، فهب لي من لدنك اختراعا منك بلا سبب، لأن امرأتي لا تصلح للولادة وهي في هذه السن، فهب لي من لدنك وليا، أي ابنا يلي أمرك بعدي. يلي أمرك بعدي معناه ينشر دعوة الله تعالى بعدي. يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني أي يرث علمي، يا رب هب لي ولدا وارثا مني العلم، من آل يعقوب. يعقوب هو نبي الله والد سيدنا يوسف عليه السلام، ويعقوب من هو والده؟ إسحاق عليه السلام، وجده يكون نبي الله إبراهيم عليه السلام. يرثني ويرث من آل يعقوب، أي هب لي ولدا وارثا مني العلم ومن آل يعقوب بن إسحاق النبوة. ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأن يوحى إليه، ولم يرد أن نفس النبوة تورث. الأنبياء الكرام الله تبارك وتعالى أعطى بعض أولادهم النبوة وليس الكل. سيدنا إبراهيم الله تعالى أعطى ابنه إسماعيل النبوة، وأعطى ابنه إسحاق النبوة، وسيدنا إسحاق أعطى الله ولده يعقوب النبوة، وسيدنا آدم أعطى الله ولده شيث النبوة. النبوة لا تورث، النبوة لا تورث، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم. فطلب سيدنا زكريا من الله تبارك وتعالى ولدا صالحا يرث علمه ليعلم الناس الدين ويكون أهلا للنبوة إن شاء الله تعالى أن يوحى إلى هذا الولد. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مرضيا ترضاه أو راضيا عنك وبحكمك. راض عن الله معناه مسلم لله تعالى، رضي الله عنهم
ورضوا عنه، ورضوا عنه أي قاموا بأداء ما أوجب الله واجتنبوا ما حرم الله ولم يعترضوا على الله، سلموا لله تعالى التسليم الكامل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا معنى الرضا عن الله، أي ترك الاعتراض على الله تعالى. يسلم الإنسان لله تعالى كل الأمور، إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر مسمى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه بأن أحد أحفاده كان يحتضر يموت، فأرسلت ابنته تطلبه صلى الله عليه وسلم، فأرسل لها بهذه الوصية: إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما معنى ولتحتسب؟ تطلب الأجر من الله تعالى بصبرها، هذا معنى الاحتساب، طلب الأجر من الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله. واجعله ربي رضيا، ربنا تبارك وتعالى يخبرنا عن زكريا عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى بشره بغلام اسمه يحيى. يا زكريا، خطاب لنبي الله زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله تبارك وتعالى تولى تسميته تشريفا له، الله تعالى تولى تسميته تشريفا له، فهو يحيى بن زكريا عليهما السلام، هو نبي وأبوه نبي، يحيى نبي وزكريا نبي عليهما السلام. لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل، لم يسمى أحد بهذا الاسم يحيى من قبل. وهذا دليل على أن الاسم الغريب جدير بالأثرة، جدير بالأثرة. وقيل لم يكن له مثل في أنه لم يعصه ولم يهم بالمعصية عليه السلام. كل الأنبياء الكرام الله تعالى عصمهم من الكبائر، لا يقعون في معصية كبيرة لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر لا قبل النبوة ولا بعدها. هذا ما عليه أهل الحق قاطبة. إذن الأنبياء لا يقعون في كبيرة، معصومون من الكبيرة، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر ولا يجري عليهم سبق اللسان، لا في الأمور العاديات ولا في الأمور الشرعيات. الله تعالى جعلهم صفوة الخلق، فهم أفضل المخلوقات، هم أفضل من الملائكة الكرام، هم أفضل من خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، صفوة الخلق. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد ذكر عدد من أنبيائه ورسله
وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله مولانا العظيم. فسيدنا يحيى لم يعصه ولم يهم بمعصية قط، ولأنه ولد عليه السلام بين شيخ وعجوز. والده نبي الله زكريا كان شيخا متقدما في السن، حسب ما قيل كان عمره 80 سنة عندما طلب الولد، وكانت زوجته عاقرة عقيما لا تلد، وقد طعنت في السن كذلك. وأنه كان حصورا، أي سيدنا يحيى كان حصورا، كما أخبر الله تعالى في كتابه: وسيدا وحصورا. سيدنا يحيى كان معتزلا للنساء، لم يتزوج عليه السلام، لا لأن به علة. فلما بشرته الملائكة، لما بشرت الملائكة نبي الله زكريا عليه السلام، قال: رب أنى يكون لي غلام. ولم يكن هذا على سبيل الاستبعاد، إنما على سبيل الاستكشاف، بأي طريق يكون. كان سيدنا زكريا يتساءل بأي طريق يكون هذا، يكون الولد، أيوهب له وهو وامرأته بتلك الحال، أيعطيه الله تعالى الولد مع الكبر في السن، أم يحولان شابين، أم يعودان شابين. سيدنا أيوب عليه السلام بعدما كان مريضا شفاه الله تعالى وعاد أقوى مما كان، وزوجته واسمها رحمة أنجبت له ضعف ما كان عنده من الولد، لأن أولاده كلهم ماتوا، أنجبت له زوجته رحمة ضعف ما كان عنده من الولد، والله على كل شيء قدير. قال: رب أنى يكون لي غلام.

عتية وهو اليبس والجساوة في المفاصل لأنه كبر في السن. والعظام كالعود اليابس من أجل الكبر، يضعف العظم كلما كبر الإنسان في السن. قال كذلك، أي الأمر كذلك تصديق له. قال ربك هو علي هين، أي خلق يحيى عليه السلام من كبيرين سهل، الله تعالى لا يعجزه شيء، قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. شاء الله تعالى ليحيى أن يولد من عجوز وشيخ كبير، فسبحان الله العظيم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه زكريا: وقد خلقتك من قبل، أي أوجدتك من قبل يحيى عليه السلام، ولم تك شيئا، أي كنت معدوما، أي كنت معدوما، لأن المعدوم ليس بشيء. قال رب اجعل لي آية، طلب سيدنا زكريا من الله تعالى أن يجعل له علامة يعرف بها حبل امرأته، طلب من الله تعالى علامة يعرف بها بأن امرأته حبلى حامل،

أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، يعني علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه.

إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالي، وكذا ذكر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيام عرفا. عندما تذكر الليالي أي تذكر الأيام كذلك. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب، والمحراب موضع الصلاة، ليس هذا هو المقصود التجويف الذي يكون باتجاه القبلة في المسجد، إنما المحراب موضع للصلاة، موضع للصلاة في المسجد. فخرج على قومه من المحراب، خرج من موضع صلاته، وكانوا ينتظرونه عليه السلام ولم يقدر أن يتكلم. فأوحى إليهم، أي أشار بإصبعه، فأوحى إليهم أي أشار نبي الله زكريا بإصبعه، أن سبحوا بكرة وعشيا. المقصود هنا صلاة الفجر والعصر، صلاة الفجر والعصر. يا يحيى، أي وهبنا له يحيى عليه السلام، وقلنا له بعد ولادته وأوان الخطاب يا يحيى، أي بعدما خلق الله تعالى يحيى خوطب نبي الله يحيى، خذ الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا التوراة، خذ الكتاب أي التوراة، لأنهم كانوا من أنبياء بني إسرائيل، والله تعالى أوحى إليهم بشرع التوراة، يعملون بالتوراة، بشرع التوراة المباركة. خذ الكتاب أي التوراة بقوة، أي بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد. وآتيناه الحكمة، أي الحكمة، وآتيناه الحكمة أي الحكمة، وهو فهم التوراة والفقه في الدين. الحكمة فهم التوراة والفقه في الدين. وآتيناه الحكم صبيا، يقال دعاه الصبيان للعب، الصبيان دعوا نبي الله يحيى عليه السلام ليلعب معهم، وكان صبيا، فقال ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وحنانا من لدنا، أي شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما، من لدنا أي من عندنا. وزكاة أي وطهارا وصلاحا، فلم يعمد بذنب عليه السلام. وكان تقيا، كان مسلما مطيعا كسائر الأنبياء والمرسلين. والتقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وكلما كان الإنسان أتقى كلما كان أفضل. الفضل عند الله تعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يحب قصيدة لبيد، يحب قصيدة لبيد بن ربيعة، والتي فيها الأبيات التالية: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إن تقوى ربنا خير نفل، خير

0: خير ما يؤتاه الإنسان تقوى الله تعالى. وبإذن الله ريثي وعجل، معناه لا يسرع مسرع ولا يبطئ مبطئ إلا بمشيئة الله. أحمد الله فلا ند له، لا شريك له، لا مثيل له. أحمد الله فلا ند له سبحانه وتعالى. بيديه الخير ما شاء فعل، بيديه الخير أي والشر، أي أن الله تعالى هو الذي يقدر الخير والشر، الخير بتقدير الله والشر بتقدير الله. لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله، إلا بتقدير الله. لكن الشر ليس بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. الله تعالى ما أمرنا بفعل الشر ولا يحب لنا فعل الشر ولا أمرنا بفعل الشر، ولكنه شاءه وقدره سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل. من هداه سبل الخير اهتدى، من شاء الله له أن يكون مهتديا اهتدى، ناعم البال مطمئن البال. ومن شاء أضل، من شاء الله له الضلالة فيضل، كما شاء الله الضلالة لفرعون وهامان والنمرود وسائر الكافرين. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وبارا بهما لا يعصيهما عليه السلام. سيدنا يحيى ما كان يعصي والده نبي الله زكريا ولم يكن يعصي أمه، ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن متكبرا. والعصي أي عاصيا لربه، لم يكن عاصيا ولم يكن متكبرا جبارا. وسلام عليه، أمان من الله تعالى له، وسلام عليه أمان من الله له يوم ولد من أن يناله الشيطان. الله حفظه من أن يناله الشيطان. فالأنبياء لا سلطة للشيطان لإبليس عليهم. هو إبليس اعترف كما أخبر الله في القرآن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى عن سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. دليل من القرآن الكريم على أن الأنبياء الكرام إبليس لا سلطة له عليهم. هذه الآية دليل من القرآن. إلا عبادك منهم المخلصين، اعترف بأنه لا سلطة له على الأنبياء. وسيدنا يوسف من هؤلاء الأنبياء من المخلصين، معناه سائر الأنبياء والمرسلين من عباد الله المخلصين، فإبليس لا سلطة له عليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في إسرائه رأى إبليس، لكن لم يره على صورته الأصلية التي خلقه الله عليها، رآه متنحيا عن الطريق فلم يستطع أن يقترب منه عليه الصلاة والسلام، لأن هيبته غلبته. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، من فتاني القبر، من منكر ونكير. هؤلاء يسمون بفتاني القبر، منكر ونكير. ويوم يبعث حيا من الفزع الأكبر أي يوم القيامة. وهذه أوحش المواطن كما قال ابن عيينة إنها أوحش المواطن، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أوحش المواطن. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
5: A 2MFM sponsor.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
7: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Al Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022. Bankstown 9708 1220.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كثير من الصحابة كانوا لا يلبسون القميص إلا الإزار والرداء كالمحرم، فكانوا يضعون السواك بين الأذن والرأس. لو لم يكن فيه إلا الفائدة للأسنان واللثة لكفى.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة التكوير إلى آخر سورة الفجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم FM سponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان إذا صافح بعض أصحابه يجد رائحة الطيب بقية يومه في ثيابه، الذي كان إذا لمس جمة صبي أو أخذ بناصيته يعرف أنه لمسه من طيب رائحته. اليوم لقاؤنا عامر بسيرة عطرة، هذا اللقاء حافل وذاخر بسيرة الإمام أحمد الرفاعي. سيمر معنا في سيرة الإمام أحمد الرفاعي سلطان الأولياء كلام في التوحيد، هذا ما سينقله إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي.

0: أسرار.
1: الكيس من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. أخي عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. همة أبناء الدنيا دنياهم، وهمة أبناء الآخرة آخرتهم. عاملوا الخلق بالصدق وحسن الخلق، عاملوا أنفسكم بالمخالفة، وقفوا عند حدود الشرع. الدين عمل بالأوامر واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. اطلبوا تقوى الله بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه العبارات الجميلة العظيمة كان الإمام أحمد الرفاعي يعظ أحبابه: إنه أعلم أهل زمانه، حتى قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، شافعي المذهب، أشعري العقيدة. إنه الإمام أبو العباس القطب الغوث الجامع الشيخ السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني رضي الله عنه، سلطان الأولياء.

قدم أبوه العراق وسكن البطائح بقرية اسمها أم عبيدة، فتزوج بفاطمة أخت القطب الشيخ منصور البطائحي، ورزق منها أولاداً أعظمهم قدراً وأرفعهم ذكرى، الإمام أحمد الرفاعي الكبير.

ولد رضي الله عنه في المحرم سنة 212، ونشأ في حجر خاله فأدبه وهذبه، تلقى عن خاله الطريقة وعلم التصوف، وأخذ عنه علوم الشريعة.

0: وصفي. خاله من الأولياء الشيخ منصور البطائحي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء كما أنا سيد الأنبياء. فحملت به أمه بعد 40 ليلة ثم ولدته، ونشأ نشأة صالحة طيبة حتى صار أتقى أهل زمانه وأعلمهم بالقرآن الكريم والحديث الشريف.
1: سلطان الأولياء أحمد الرفاعي، وارث الأنبياء أحمد الرفاعي.
0: كفيله خاله الشيخ الزاهد القدوة منصور البطائحي لأن أباه توفي وهو في 7 من عمره. الإمام الرفاعي هو أبو العباس، وهو مؤسس الطريقة الرفاعية. ينتهي نسبه إلى زين العابدين علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وكان ممن جمع بين العلم والعمل والزهد. درس القرآن العظيم وتلقى العلوم الدينية في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وحفظ كتاب التنبيه وشرحه شرحا عظيما حتى صار علما وفقيها شافعيا. شمر للطاعة وجد في العبادة، ولقب بأبي العلمين، أي علم الظاهر والباطن، لما أفاض الله عليه من علوم كثيرة.

ماذا ورد عن أخلاقه وتواضعه؟ كان الإمام أحمد الرفاعي الكبير متواضعاً في نفسه، خافضاً جناحه لإخوانه، غير مترفع وغير متكبر عليهم. وروي عنه أنه قال: سلكت كل الطرق الموصلة، فما رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الافتقار والذل والانكسار. فقيل له: يا سيدي، فكيف يكون؟ قال: تعظم أمر الله، وتشفق على خلق الله، وتقتدي بسنة سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان رضي الله عنه يخدم نفسه بنفسه ويخصف نعله ويجمع الحطب بنفسه ويحمله إلى بيوت الأرامل والمساكين وأصحاب الحاجات، يقضي حاجات المحتاجين، يقدم للعميان نعالهم، يقودهم إذا لقي منهم أناساً إلى محل مطلوبهم. كان رضي الله عنه يمشي إلى المجذومين والزمنى ويغسل ثيابهم ويحمل لهم الطعام، يأكل معهم ويجالسهم ويسألهم الدعاء. كان يعود المرضى، وإذا سمع بمريض في قرية ولو على بعد يمضي إليه ويعوده. كان شفيقاً على خلق الله، يرأف باليتيم، يبكي لحال الفقراء، يفرح لفرحهم، وكان يتواضع كل التواضع للفقراء. كان يقول: إذا رأيت يتيماً يبكي يتقلقل كل عضو مني.

تخرج على يديه رضي الله عنه الآلاف من التلامذة، وسلك عليه العديد من العلماء والفقهاء والمحدثين، فانتفع به خلق كثير ولا نستطيع إحصاءهم في هذه الحلقة. وقد اتفق المؤرخون ورجال الطبقات وأصحاب كتب الرقائق على ذلك.

0: من كراماته الشيخ أحمد الرفاعي الكبير المشهور بعلمه الغزير وزهده وورعه وعبادته، هو أحد أولياء الله العارفين الذين أنعم الله عليهم بكثير من الكرامات المشهورة، والمدون كثير منها في الكتب. ومن أشهر هذه الكرامات التي تكرم الله بها عليه وأعلاها شأنا تقبيله يد جده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: سهمهم سهم مصيب، لم يزالوا خير هذا الكون خيرا لا يغيب، ما تخلوا عن مريد قاصد حاشا يثيبوا.

كرامة أكرمه الله عز وجل بها، وهي أنه عام حجه الأول سنة 55 و500 لما وصل المدينة المعطرة وتشرف بزيارة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف تجاه القبر الشريف وقال: السلام عليك يا جدي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبر، من قبره الشريف: وعليك السلام يا ولدي. سمع ذلك كل من في الحرم النبوي، فسقط السيد أحمد الرفاعي على الأرض يرعد، فنودي من القبر الكريم على ساكنه أفضل الصلوات والتسليم: أن قم، فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك ومحبيك في الدنيا ويوم القيامة. فقام الرفاعي رضي الله عنه وأنشد: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فبدأت الأنوار في المقام تتلاطم، ومد جده عليه الصلاة والسلام يده فقبلها، والحاضرون ينظرون.

0: وهذه الحادثة ثابتة صحيحة رواها الإمام الرافعي الشافعي في كتاب سواد العينين، وكذا أثبتها وصححها خلق كثير من الحفاظ والمحدثين والعارفين، يضيق الوقت عن ذكرها، حتى إن الحافظ السيوطي ساق إسناد هذه القصة من عدة طرق، ثم قال: ومن المعلوم أن هذه المنقبة المباركة بلغت بين المسلمين مبلغ التواتر، وعلت أسانيدها، وصحت رواياتها، واتفق رواتها، وإنكارها من شوائب النفاق معاذ الله.
1: شيخ الرفاعي على سامي المعالم علم.
0: كان سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه يسمى شيخ العريجاء، لأنه مرة ذهب إلى قرية له فيها أتباع من أهل طريقته فاستقبلوه الرجال والنساء، وكان فيما بينهم بنت صغيرة حدباء عرجاء قرعاء كانت تسمع من أمها به، لأن أمها كانت من جماعة الشيخ، فلما رأت الشيخ قالت: سيدي، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي من استهزاء بنات الحدادية، فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: ادني مني، فدنت منه، فمسح بيده المباركة على رأسها وظهرها ورجليها، فنبت بإذن الله شعرها، وذهب احتدابها، وتقومت رجلاها، وحسن حالها.

نتحدث عن كراماته وهي كثيرة، منها أنه كان يحضر زاويته 100,000 نفس يكفيهم هو طعامهم وشرابهم. كانوا يحضرون في ليلة من الأسبوع تسمى ليلة المحيا. هو لم يكن أميراً ولا قاضياً ولا وزيراً، وإنما ببركة سماوية كان يكفيهم. كانوا 100,000 نفس. ثم في غير ليلة المحيا كان يظل عنده 20,000 نفس. ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزي، ودأب الإمام الرفاعي كغيره من العلماء العاملين في تعليم الناس أمور دينهم، وجد في الوعظ والإرشاد، وعقد حلق العلم، حتى كان نبراساً يستضيء به الناس فيما ينفعهم. جلس يوماً على كرسي الوعظ فنزلت الرحمة ورقت القلوب، فأسلم 8,000 شخص، وتاب خلق كثير 40,000 من جهال المسلمين الغافلين تاب، ومات 5 أشخاص من شدة ما أصابهم من الخشية من الله. عقيدته وأقواله في التنزيه.

0: كان الإمام الرفاعي رضي الله عنه يهتم بالتوحيد، ومن مقالاته المشهورة غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.
1: قد وفيت بابك خاشعا.
0: ومن جملة ما قال في تفسير الاستواء وأن الله لا يوصف بصفات المخلوقين من جلوس واستقرار ما نصه: طهروا عقائدكم من تفسير الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، تعالى الله عن ذلك، وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان.

ومن أقواله أيضاً: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر.

0: سنكون مع كلمة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، سيحدثنا عن هذه الكلمة التي قالها الإمام الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه العبارة التي قالها السيد الكبير الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وجمعنا معه في جنات النعيم عبارة جميلة جدا، وهي تتكلم عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وهذه العبارة هي مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هذه الآية التي تلونا هي في سورة آل عمران. ولفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن الكريم توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. نتلو الآية التي هي في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن الكريم فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات. الآيات المحكمات هي التي دلالتها على المراد واضحة، والمتشابهات هي التي دلالتها على المراد غير واضحة. وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الزيغ، يعني ابتغاء الإيقاع في الأمر المحظور، لأن هؤلاء المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه غرضهم في جدالهم أن يوقعوا المنزهة الموحدة في اعتقادهم الباطل والعياذ بالله. والذين في قلوبهم زيغ هم أهل الأهواء كالمعتزلة وغيرهم. وسمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب، أي أم القرآن، لأنها الأصل الذي ترد إليها المتشابهات. ثم المتشابه قسمان: أحدهما ما لا يعلمه إلا الله كوجبة القيامة على التحديد، يعني الله تعالى هو الذي يعلم ذلك في أي شهر في أي سنة، الله تعالى هو الذي يعلم ذلك، لكن نحن نعلم بأنه يوجد يوم قيامة. والثاني يعلمه الراسخون في العلم كمعنى الاستواء المذكور في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فإن الراسخين في العلم فسروه بالقهر. وليعلم أن الآيات القرآنية أغلبها محكمة، والآيات المحكمة كما ذكرنا هي التي دلالتها على المراد واضحة، ويقال هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب اللغة العربية إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية التي تلونا: هل تعلم له سميا، أي مثلا، أي ليس له مثيل سبحانه ولا شبيه. والآيات التي ذكرنا هي أمثلة للآيات المحكمة التي لا يجوز تأويلها أي إخراجها عن ظاهرها، لأن إخراج النص عن ظاهره بغير دليل نقلي أو عقلي عبث لا يجوز في كلام الله تعالى ولا في كلام نبيه كما قال الرازي رحمه الله. وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فلا بد من تأويلهما وردهما إلى الآيات المحكمات، ولا يجوز ترك التأويل والحمل على الظاهر، لأنه يلزم من ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض والعياذ بالله. وذلك لأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب تحيز الله تعالى في جهة فوق، وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ظاهره أن الله في أفق الأرض، وقوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي ظاهره أن الله ساكن فلسطين، لأن إبراهيم عليه السلام كان أراد الذهاب إليها. وهذه الآية أيضا ظاهرها أن الله تعالى في جهة تحت، فإن تركنا هذه الآيات على ظواهرها كان ذلك تناقضا، ولا يجوز وقوع التناقض في القرآن، فوجب ترك الأخذ بظواهر هذه الآيات والرجوع إلى الآيات المحكمات، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا باختصار عن موضوع الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. فنقول السلف جزاهم الله خيرا غلب عليهم أنهم لا يؤولونها مع اعتقادي أن لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى، وذلك أشار إليه إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال آمنت بالله ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. كلام جميل جدا. نعيد، يقول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني رضي الله عنه، يقول أن هذه العبارة الجميلة آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، يعني لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ثم بعد ذلك قسم من السلف أول تأويلا تفصيليا، والسبب في أن هؤلاء العلماء الذين كانوا في زمن السلف الصالح لم يؤولوا إلا تأويلا إجماليا، لأنه لم يكن قد انتشر بين الناس في ذلك الحين أولئك المجسمة كما انتشروا في زمن الخلف الذين جاءوا بعد السلف. فهؤلاء الخلف وجدوا بأنه لا بد أن تبين هذه الآيات وتفسر تفسيرا يليق بالله تعالى وبرسول الله، فلجأوا إلى التأويل التفصيلي، وذلك لضحض شبه أولئك المشبهة ومن شابههم في ذلك المعتقد. فهؤلاء أهل السلف لم يكن في ذلك الزمن الكثير من المشبهة والذين جاءوا بهذه الأفكار الباطلة، لكن في زمن السلف الصالح كما ذكرنا، في زمن الخلف الذين جاءوا بعدهم وجدوا هناك حاجة ماسة لإبراز هذا السلاح، فأبرزوا سلاحهم في الدفاع عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة كل الأنبياء وعقيدة كل الملائكة الكرام. فقوله رحمه الله ورضي عنه صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن، الآيات التي ظاهرها يعطي غير المراد، وكذلك قال صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة فإن ذلك يعني أي الذي يتمسك بظاهر هذه الآيات، يأخذ الآيات على ظواهرها، يقول رضي الله عنه، فإن ذلك من أصول الكفر والعياذ بالله تعالى. يعني الذي يأخذ الآيات المتشابهات على ظواهرها يؤدي به والعياذ بالله الحال إلى أن يضرب القرآن بعضه ببعض والعياذ بالله، لأنه الآيات التي ذكرنا دليل على صحة ما نقول. فنقول نحن بأنه هذه الآيات المتشابهات ترد إلى الآيات المحكمات. فإذا قرأنا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. كلام جميل جدا، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. البشر يخطر ببالهم فوق وتحت، يمين ويسار، أمام وخلف، وكل هذا الله تعالى منزه عنه، لأنه هو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق الأراضي، وهو الذي خلق الجهات، والجهات من جملة المخلوقات. فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. الله تعالى هو الذي ليس له بداية وليس له نهاية. وأما السماوات وأما الأراضي والعرش والماء، كل هذا وجد بعد عدم، والله تعالى هو الذي أوجده. فالله عز وجل غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على هذه العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المدافعين عنها، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. وبارك الله فيكم، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء على ما تقدموه للإخوة المستمعين من نصح وإرشاد، ومن إضاءة الطريق أمامهم، ومن تعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم.

0: أحمد.
1: من مؤلفاته نذكر منها ما يلي: معاني بسم الله الرحمن الرحيم، وهو كتاب في التفسير على طريقة القوم، تفسير سورة القدر، شرح كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي، الحكم في التصوف والمواعظ، أيضاً من مؤلفاته البرهان المؤيد، وهو من أشهر كتبه. وإليكم أيضاً ماذا كان يقول: طريقي دين بلا بدعة، وعمل بلا كسل، ونية بلا فساد، وصدق بلا كذب، وحال بلا رياء.

توفي رضي الله عنه يوم الخميس 22 من جماد الأولى سنة 78 و500 في أم عبيدة، ودفن في قبة جده لأمه الشيخ يحيى الكبير النجاري الأنصاري، وله من العمر 66 سنة و6 أشهر وأيام. كان آخر كلامه: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

الذهبي افتتح ترجمته بقوله عن الإمام الرفاعي: الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين، وترجمه ترجمة حافلة في تاريخه. رحم الله الإمام أحمد الرفاعي وأعلى مقامه في الجنة، وأمدنا بأمداده وثبتنا على طريقته الشريفة.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغدا مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم إن شاء الله سورة المسد بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. بارك الله فيك شيخ فواز. اليوم حلقتنا إن شاء الله عم نتبع بسلسلة الدروس عن سور من جزء عامة، واليوم بدنا نتكلم إن شاء الله عن سورة المسد. فإذا ممكن تقرأ هذه السورة ومستمعينا الكرام بيسمعوا للقراءة الصحيحة بطريقة صحيحة، تفضلوا شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك شيخ.
1: آمين وفيكم.
0: إذا ممكن هلأ شيخ نبين للمستمعين الكرام، هل هذه الصورة مكية أو مدنية، وشو أهم

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب والعياذ بالله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: So the listeners, the Sheikh was explaining that this surah, Surah Al-Masad, is also called Surah Tabbat. And it is Makkiyan by consensus, by the scholar consensus, and it's comprised of five verses. Now, when I asked the Sheikh, may Allah bless him, about the importance of this surah, subhanAllah, and the time in which it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Sheikh mentioned that Al-Bukhari narrated in his Sahih from Ibn Abbas that he said, when Surah Al-Shu'ara, verse 214, was revealed, which means, warn your close relatives, O Muhammad, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam climbed Mount Safa and called out, O sons of Fihr, O sons of Adi, calling to the various clans of Quraysh until they gathered. And whoever could not come, they sent a representative to see what was happening. Abu Lahab and Quraysh came. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means, were I to inform you that enemy horses are in the valley ready to raid you, would you believe me? They said, yes, for we have not experienced from you other than the truth. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means, then I am a warner to you that has come before a great torture. And then Abu Lahab wal ayadhu billah said, may you lose, he said, tabban lak, may you lose the rest of the day. Is this why you gathered us? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the following verses, which are verses number 1 and verses number 2 of Surah Al-Masad. Shaykh subhanallah, yani bi awwal ayya madhkur ism Abu Lahab.
0: Na'am.
1: O mustama'ina al-kiram bi'arfu أنه أبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح.
1: فممكن نبين شوي زيادة عن تاريخ أبو لهب وشو كان يعني شو كان هو بهالوقت عم بيعمل وكيف سبحان الله كان الممات تاعه بأي حالة.
0: نعم. هلا هو كما ذكرتم أنه أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، فبيكون أخو لوالد النبي صلى الله عليه وسلم، فبيكون عم النبي عليه الصلاة والسلام. هلا لما لم يذكر في القرآن باسمه وذكر بكنيته؟ هلا أبو لهب هي كنية عم النبي عليه الصلاة والسلام، كنية هذا العم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، بيقول: وقد ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه لكونه بها أشهر، ولأن في اسمه إضافة إلى صنم، لأن العزة هذا شيء كان يعبده الجاهلية، يعني العرب الجاهلية وهم في مكة، فكانوا يعبدونه، ففي اسمه إضافة إلى هذا الصنم، فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بكنيته، لأنه بكنيته

0: نيته أشعر من اسمه. ثم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله: مات أبو لهب بعد وقعة بدر ولم يحضرها، يعني هو ما شارك بمعركة بدر، أرسل عن نفسه بديلا، لكن لما بلغه ما جرى لقريش يوم بدر مات غما، مات غما.
1: سبحان الله. ومعركة بدر شاه كانت في مكة المكرمة.
0: معركة بدر كانت خارج المدينة، كانت هذه القافلة في طريقها إلى مكة.
1: طريقها إلى مكة.
0: أيوة، خارج المدينة وخارج مكة يعني.
1: بارك الله فيك. سادي listeners, the Sheikh, may Allah bless him, was explaining to us about who Abu Lahab is, and we all know that he's the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but there is a lot more to it, a lot more to the story, and a lot more to the context in which this surah was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and at the timing as well that it was revealed, because he died after it was revealed. So Abu Lahab, his actual name is Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. And we know the Prophet Sanad alayhi salatu wasalam, his name is Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. That means the Prophet's father Abdullah was the brother of Abu Lahab. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Abu Lahab was mentioned in the Holy Quran by his nickname instead of his given name, because Abu Lahab is not his actual name. His actual name is Abdul Uzza, which means the slave of Uzza, because Abu Lahab was more known by Abu Lahab, by his nickname. And because his birth name, Abdul Uzza, it was linked to the name of an idol. Uzza was the name of an idol at the time. So this name, Abdul Uzza, it was not mentioned in the Quran because of this. And then Al-Hafidh ibn Hajar, he said, Abu Lahab died after the Battle of Badr, which he did not attend. And the Sheikh was explaining to us that the Battle of Badr occurred outside al-Madinah on the way to Mecca. And rather, Abu Lahab sent a replacement in his stead for that battle. However, when Abu Lahab heard what happened to Quraysh, he died of misery. Barakallahu fiqh, Fadilta Sheikh. لو تتفضل هلا وتبين المعنى أحكام التجويد أولا الموجودة في أول آية من هذه السورة، ثم نبين للمستمعين الكرام المعنى الواردة.
0: الله سبحانه وتعالى يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. عنا في كلمة تبت في عنا تاء ساكنة بيكون فيها همس، يعني الهمس بيكون فيها ظاهر لأن التاء من حروفي فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، هذه حروف الهمس، والتاء إحدى هذه الحروف أو أحد هذه الحروف. يدا أبي لهب، يدا عنا هون ألف لينة، جاء بعدها همزة، الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، فبيكون هون عندنا مد منفصل، وحكمه الجواز، يمد حركتين أو أربع حركات. لهب وتب، عندنا تنوين أتى بعده واو. إذا كان في عندنا تنوين معناته في عندنا حكم من أحكام أربع بحسب الحرف الذي يأتي بعده. هل الحرف الذي جاء بعد التنوين هو الواو، والواو من حروف يرملون، يعني وهو من ويرملون هي حروف الإدغام، فإذا هذا بيكون عندنا بهالحالة هيدي التنوين أتى بعده واو، يدغم التنوين بهذه الواو إدغاما غير مستكمل التشديد مع بقاء الغنة، فبيكون عندنا إدغام مع الغنة. لهب وتب، وتب هون بيكون عندنا القلقلة فيها، لأنه الباء من حروف القلقلة، من حروف قطب جد، لكن هون بدنا ننبه المستمعين على أنه هون الباء مشددة ليست مخففة، فما بيمشي الحال قول وتب، لابد شدد الباء، لأنه هون عندي باءان بسبب التشديد، فما بيمشي الحال قول وتب، وإلا بيؤدي هذا إلى حذف إحدى الباءين، فبدي أقول وتب، وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيكم.
1: So the listeners, in terms of the rules of tajweed, of recitation, in this first verse, the Sheikh explained to us that the first word, tabbat, the ta, has a sukoon on it, and the ta is from huruf al-hams. And then in the second word, yada, we have on the alif a signal which helps the reciter, especially the ones that are following us on this program, to indicate that there is a mad over here, which is a mad jaiz. And that means you give it either 2 harakat or 4 harakat. And then in lahabin wa tab, first of all, we have on the ba tanween, so we know that there is going to be one of various rules that apply. And in order to determine which of the rules apply here in terms of the pronunciation and the rules of recitation, we look at the following letter, which is a waw. And we know that waw is from the group of letters yarmulun, which are the letters of idgham. And specifically here, the waw is idgham bighunnah. So we must ensure that when pronouncing the tanween, we idgham, it's like we're
0: merged.
1: Yeah, we're merging the tanween with this letter, and then we're also applying the ghunnah as well. And then in the last letter, watab, what's very important on the ba, when we're stopping on it, there's a sukoon, but in this instance, there's also a shadde. So it's different, for example, with the following verse that we're going to get to, where the ba doesn't have a shadde on it. In this word, there's a shadde on it, and we're stopping. So we must apply the qalqala, because we know the ba is from huruf qutbu jad, huruf al-qalqala, and we must apply additional emphasis, because as the Sheikh mentioned, the ba here is like a double ba. So we need to apply additional emphasis when pronouncing this word, and we don't just say watab, we say watab. بارك الله فيك شيخ.
0: آمين وإياكم.
1: إذا ممكن نبين المعنى للشيخ للمستمعين.
0: الله يبارك فيك. يقول السمين في عمدة الحفاظ في شرح قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. يقول: ومعنى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت واستمرت في الخسران. خسرت واستمرت في الخسران. قال: والمراد جملته، يعني مع أنه ذكر اليدان، لكن مراده من ذلك جملة أبي لهب، يعني كليته. وإنما خص اليدين بالذكر لأنهما محل المزاولة. قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك، وقد قدمت رجلاه ولسانه. ويقول البخاري رحمه الله: تباب خسران، وتتبيب تدمير. والله تعالى أعلم.
1: So in explaining the first verse of this surah, the Shaykh mentioned that As-Samin in Umdat al-Huffaz said that this first verse means Abu Lahab shall be continually in an entire loss. So it's like there was a metaphor. The reason why his hands specifically were mentioned here is because they are the tools of doing work. However, the actual meaning is that he shall be continually in an entire loss. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Hajj, ayah number 10, what means this is the result of what your hands have done. So one's legs and tongue had performed acts too, but they were not mentioned. And Imam al-Bukhari said that tabab means loss and tatbib means destruction. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سننتقل الآن إلى الآية الثانية، تفضلوا لو سمحتم.
0: يقول الله سبحانه وتعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى، عندي ألف لينة، يعني عندي حرف مد جاء بعده همزة، فبيكون هذا داخل ضمن المد الفرعي، لكن الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعدها، فبيكون هذا مد منفصل حكمه الجواز مقداره يعني في الواحد يقوله اثنان حركتين أو أربعة وبعضهم يقول إلى ستة. عنه عندي نون ساكنة أتى بعدها هاء، والهاء بالنسبة للنون الساكنة من حروف الإظهار لأنها من حروف الحلق، فهون بيكون النون الساكنة حكمها الإظهار. وش يعني إظهار؟ معناه لابد من إخراجها، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة بسبب أنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهي حروف الإظهار. ماله، إذا منلاحظ أنه في تحت الهاء تحت هاء ماله في عنا واو صغيرة، هذا للدلالة على مد يقال له مد الصلة، وهذا سبب مد الصلة هذا يتعلق بهاء الضمير. إذا كان ما قبلها متحرك، والمراد بقولنا متحرك يعني غير ساكن، وما بعدها يعني ما بعدها الضمير متحرك يعني كمان من ساكن، فبيكون عندنا هذا المد الذي يقال له مد الصلة، مقداره حركتين إذا لم يأتي بعدها همزة كما هو الحال في هذه الآية. وما كسب، كلمة كسب تنتهي بالباء، والباء سكنت لأجل الوقف، تسكن لأجل الوقف يعني تسكن لفظا لأجل الوقف، فبيكون عندنا لابد من الإتيان بالقلقلة بقلقلة الباء لأن الباء من حروف قطب جد، من حروف قطب جد. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: So the listeners, the rules that apply in the second verse of this surah, we start off with the first word ma. We know we can see on the alif, and we can notice that there is sort of a sign, an indication that there is a mad jaiz over here. And the sheikh said that we apply either two harakat or four harakat, and other scholars have said that you can apply more, like six harakat, for example. And then in the word anhu, we have a nun sakina, and afterwards a ha. So over here we have idhar. That means we must ensure that the pronunciation is clear. We don't, for instance, merge the letter. It's a clear pronunciation for the nun over here. And then in the following word, maluhu, after the ha, we have, as you will notice in the mushaf, we have a small waw. And the sheikh explained that in this instance, this small waw gives the reader an indication that there's mad sila over here, and you apply two harakat for mad sila. And if, for instance, in the rasm of the mushaf, we didn't see this waw, we know that mad sila applies on the basis that you have a ha, which has a dhamma on it, and before the letter before it that precedes it is mutaharrik, that means it doesn't have a sukoon on it. And the letter after it is also mutaharrik, it doesn't have a sukoon on it. We know in this instance mad sila applies. But alhamdulillah, subhanAllah, in the rasm of the mushaf, we can see in the drawing and providing these sort of signals and smaller letters, etc., and characters, it gives us an indication, makes it easier for us to understand when these rules of tajweed apply. And then we have in the last word, kasab, in the ba, because we are stopping on the ba, and there's a sukoon on the ba, that means we need to give it the qalqala, because the ba, as we are aware, and as we mentioned earlier in this episode, is from the group of letters qutubu jad, qutubi jadin, which are the letters of al-qalqala. Barakallahu fiik fadilat al-shaykh, law nbayyin ma'na hadhihi al-aya lil-muslimin al-kiram.
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله، ما أغنى عنه يعني ما دفع عنه عذاب الله، ماله يعني ما جمعه من المال لا يدفع عنه عذاب الله عز وجل، وما كسب أي كذلك ما كسبه لا يدفع عنه عذاب الله. يعني شو المراد وما كسب؟ يعني وما كسبه من الجاه، يعني جاهه لا يدفع عنه عذاب الله تعالى يوم القيامة. وقال مجاهد وما كسب يعني من الولد يعني ولده لا يدفع عنه عذاب الله تعالى، وقال وولد الرجل من كسبه، والله تعالى أعلم.
1: So the listeners, in explaining the meaning of this second verse from Surah Al-Masad, the Shaykh, may Allah bless him, said that the wealth that Abu Lahab had gathered and his gain of fame, neither of which shall take the torture of Allah away from him. Subhanallah. So no matter, and this is, subhanallah, a lesson as well for us, that no matter how much fame we may have in this world, no matter how much wealth we may gain, no matter what we may acquire in terms of possessions and even in terms of offspring, if Allah subhanahu wa ta'ala willed for us to be tortured, then no one can take that torture of Allah away from us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. And then Mujahid said that the children and the man's offspring are included in the term kasab. That is, literally it means what he acquired, but metaphorically it means his offspring and other things that he may have acquired during his life, like children and offspring. And hence, Abu Lahab's children and offspring also shall not take the torture of Allah subhanahu wa ta'ala away from him. فضلت الشيخ بننتقل إن شاء الله لثالث آية من هذه السورة ونبين الأحكام الواردة في هذه الآية.
0: الله تعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى عن الصاد فيها صفات لابد من المحافظة عليها، يعني الواحد يحطها بذهنه لما يكون عم يقرأ. عن الصاد أول شيء من حروف الاستعلاء، يعني مفخمة، يعني اللي بيتولد من الاستعلاء التفخيم. وكذلك هي من حروف الإطباق، لأن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى عند النطق بها. وعن هي كذلك من حروف الصفير، لأنه يخرج معها صوت صفير يشبه صفير الطائر. وهي كذلك من حروف الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فإذا بيكون والهمس معناته جريان النفس ما عند النطق بالحرف، يعني مع النطق بالحرف النفس يجري، وهذا شيء كذلك يوجد في الصاد. سيصلى نارا، نارا ذات، عندي الراء مفتوحة فلا بد من التفخيم، إذا فتحت الراء لا بد من تفخيمها. وعلى الراء في عندي تنوين، وإذا كان في عندي تنوين معناته عندي حكم، يعني التنوين يعني له حكمه بيكون حكم من أربعة، إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإقلاب وإما الإخفاء، بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الحرف الذي جاء بعد التنوين هو حرف الذال، فبالنسبة للتنوين أو النون الساكنة الذال يعد من حروف الإخفاء. شو يعني؟ معناته النون التي هي في التنوين، النون الساكنة التي في التنوين لابد أن تخفى إذا جاء بعدها الذال، تخفى يعني أن تخرج بحالة، أن تنطق بحالة بين الإظهار وبين الإدغام مع بقاء الغنة، مع الغنة بين الإظهار وبين الإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، إنما بين مع بقاء الغنة، هيدا بسموه الإخفاء. هلأ قوله تعالى ذات، هون الذال هي حرف لثوي، كمان ينبغي للقارئ أنه لا يبدل هذا الذال بحرف آخر وهو الزاي، لأنه هذا من اللحن الذي هو يعني ممنوع شرعا أن يأتي به الإنسان وهو يقرأ كتاب الله. لهب، هون كمان الكلمة تنتهي بحرف الباء، سكن لأجل الوقف، بيكون صار عندي قلقلة، لأن الباء من حروف القلقلة الخمسة، وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف الخمسة متى ما سكنت لابد من قلقلتها، إن كانت في وسط الكلمة لابد من قلقلتها، وإن كانت في آخر عند الوقف كذلك لابد من قلقلتها، يعني سواء كان سكونها أصلي ضمن الكلمة أو سكونها أصلي عند الوقف أو عارض عند الوقف لابد من قلقلة هذه الحروف، لكن عند الوقف تكون القلقلة أقوى، بتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم.
1: So the listeners, in explaining the rules of recitation for this third verse, the Shaykh mentioned that the first word we have here, سَيَصْلَى, the صاد, is من حروف الاستعلاء, and also from the letters of صفير, and also from the letters of همس. And Shaykh, there was one more, subhanAllah, it slipped my tongue. So we said that استعلاء صفير الهمس for the صاد.
0: استعلاء وصفير وهمس وإطباق.
1: وإطباق, نعم. So the sad, as we know, is among these groups of letters. So we must ensure that we give it the correct pronunciation with the safir that applies. And then in the second word, we have tanween on the ra, naron data. And we know that if there's tanween on the ra, then one of four rules apply. Either we have idgham or idhar or ikhfa or iqlab. And the Shaykh mentioned what's important over here is that, and of course, because we know that with the dhal that comes after this tanween, it's ikhfa, it's from haruf al-ikhfa. The Shaykh mentioned that over here, ikhfa is in between the idgham and the idhar. So when we're applying ikhfa, we know that we need to come in between it with the merging of...
0: With the ghunna
1: for the pronunciation. So over here we have ikhfa, and the dhal in dhata is from haruf al-lathawi, so we must ensure that we again pronounce it in the correct way. And finally we have the ba and a sukun on it, and the ba is from haruf al-qalqalah. Barakallahu fiqh shaykh, law binbayin ma'na hadhi al-ayla mustamayin al-kiram.
0: Allah Ta'ala yaqul sayasla narun dhata lahab. يعني أبو لهب, هذا يرجع الضمير فيه إلى أبو لهب, لابد أن يدخل نارا, ونارا يعني المراد بذلك نار جهنم, ذات لهب يعني ذات تلهب واشتعال. وهذه النار كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت, و1000 عام حتى بيضت, و1000 عام حتى اسودت, فهي الآن سوداء مظلمة, وهي ذات تلهب واشتعال, كما قال الله تعالى ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب.
1: So dear listeners, the third verse, the meaning of the third verse is as follows, that and the dhamir over here is in reference to Abu Lahab. He will burn by a fire that has a flame. So Abu Lahab shall burn in a strong fire that has a blazing flame. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith mentioned that this fire remained for 1,000 years red, then it remained for another 1,000 years white, then it turned black after another 1,000 years, and the fire had a strong flame and a strong blaze to it. And subhanallah, it's mentioned in the Quran that Abu Lahab will be tortured in this fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the fire.
0: Just I'd like يعني هون to حط يعني أن أذكر بعض الملاحظات هون, أنه بعض الناس يظن لأن أبا لهب فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فإن نار جهنم تخفف عنه كل يوم 2, لأنه بسبب أنه فرح بولادته فأعتق ثويبة التي كانت أمة عنده, أعتقها فرحا بولادة النبي. فبعض الناس يعني سبحان الله يعتمد بذلك على رؤية منامية ليس حديثا للنبي وليست آية في كتاب الله وليست رؤية منامية للنبي عليه الصلاة والسلام, من شيء النبي رآه في المنام, لأن رؤية الأنبياء حق. فهو ليس آية في كتاب الله وليس حديثا للنبي وليس حديثا ذكر فيه أن النبي رأى, إنما شخص رأى, فاعتمدوا على هذه الرؤية التي فيها مخالفة للقرآن الكريم. من صحيح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم 2 بسبب أنه أعتق ثويبة فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. هلا قد يكون أنه أعتق ثويبة, قد يكون أنه فرح بولادة النبي ليس لأنه النبي, لأنه ما كان معروفا أن النبي حين ولد أنه سيكون نبي، إنما بسبب أنه بني هاشم، وهو من بني هاشم وهو من قريش، أن بني هاشم ازدادوا عددا من حيث الذكور، ازدادوا عددا من حيث الذكور، فيكون فرح لأجل ذلك، ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد، لأنه كما ذكرنا أن النبي لم يكن معروفا أنه نبي في ذلك الوقت عنده.
1: So the listeners, the Sheikh mentioned a very important clarification and guidance on some misconceptions that may be out there nowadays and also in earlier days. He mentioned that there is a saying by some people, and it's this saying is based on a dream that someone might have had. It's neither from the Qur'an, because obviously we know in the Qur'an it says that Abu Lahab will be tortured in hellfire. It's neither from a hadith of the Prophet ﷺ, nor from a dream of one of the prophets, because we know that the dreams of the prophets are truthful. And the Sheikh mentioned that over here, some people say that the torture for Abu Lahab in the hereafter will reduce every day by two. So it will, the torture, for example, is 100-fold, it would be 50-fold, or and so on and so forth. So we must clarify for our dear listeners that the torture for Abu Lahab does not reduce. This is not mentioned anywhere in the Quran. It's not mentioned anywhere in the Hadith. And some people try to justify that the reason why their misconception that the torture for Abu Lahab in the hereafter reduces is because he was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because of his happiness, he freed one of his slaves named Thuwaybah. Now, again, it may be the case that Abu Lahab was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we know that at the time the Prophet was born, he was not a prophet. He became a prophet at the age of 40. So, therefore, his happiness for the birth of the Prophet alayhi salatu wasalam was merely because he was a male from Bani Hashim, from the tribe of Quraysh. It's not because he knew at that time that he was a prophet. He was just born. And also, out of his happiness for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, it may also be the case that he did free that slave, Thuwaybah. But again, this does not give the indication or does not solidify this misconception of people, this opinion that some people have, that the torture will reduce for Abu Lahab in the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu fiqh fadilat al-shaykh ala hadhi al-ma'lumat yani al-mufida. بنرجع بننتقل مع مستمعينا الكرام إلى رابع آية من هذه السورة ونبين لهم إن شاء الله الأحكام الواردة في هذه الآية.
0: الله تعالى يقول: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته، الراء هان مفتوحة يعني عليها فتحة، والراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة لابد من تفخيمها يعني من مطلقا. وامرأته، الهاء هان هاء ضمير، ما قبلها متحرك، ما بعدها متحرك، فبيكون عندنا مد صلة، وهون الصلة صغرى لأنه لم يأتي بعدها همزة. حمالة، في عندنا هون ميم مشددة، والميم المشددة والنون المشددة يغنان دائما، يعني سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة عند الوقف أو في آخر الكلمة عند الوصل، طالما أن الميم أو النون مشددتان لابد من إظهار غنتهما. وفي الحال في هذه الكلمة أنه عندنا ميم مشددة في وسط الكلمة، فلا بد من إظهار الغنة فيها. حمالة الحطب، الباء سكنت، هي مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فصار عندي باء ساكنة لفظا ليس خطا، إنما ساكنة لفظا، فلا بد من إظهار القلقلة، ولأنها عند الوقف فبتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: So the listeners, in explaining the rules of recitation of tajweed that apply in the fourth verse of this surah, the Sheikh mentioned that we have over here a ra which has a fatha on it, so it's a ra mufakhama, and then at the end of the first word wa mara'atuhu, we have on the ha over here a dhamma. Before it, the letter preceding it is mutaharrik, not sakin, and the letter after it is also mutaharrik. And as an indication, we have in the rasm of the mushaf a small well after the ha, so that means we have over here madsila, and it's madsila sughra, because after the ha there's no hamza. And then we have in the second word on the meme ashadda, and over here we have a ghunna that applies, and that is the case whether it's a meme or a noon. If it's a meme mushaddada or a noon mushaddada, then we apply ghunna in this instance. And in the last word, again, as in the ayah that preceded it, we have a ba, which ordinarily has, as you can see, a kasra on it. But because we're stopping on it, we're stopping at the end of this verse in terms of the recitation, then we apply a sukoon li ajl al-waqf, so because we're stopping, and therefore we must give it a qalqala over here because the ba, as we mentioned earlier, is from huruf al-qalqala. الله يجزيك عنا خيرا شيخ إن شاء الله بنبين معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
0: نعم. وامرأته هون الضمير يرجع إلى أبي لهب، يعني وامرأة أبي لهب مين بتكون؟ بتكون أم جميل العوراء بنت حرب، وبتكون هي أخته لأبي سفيان ابن حرب. فأم جميل وأبو سفيان أخ وأخت، وهي بتكون زوجة أبو لهب. الله تعالى يصفها فيقول وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب يعني شو يعني كلمة حمالة الحطب؟ يعني أنها كانت تمشي بالنميمة، كانت تمشي بالنميمة. حمالة الحطب يعني كانت تمشي بالنميمة. يقول الحافظ يعني ابن حجر وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين، يعني تنقل الحديث لهم حديثهم. وقال الفراء كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة، فكن عن ذلك بحملها الحطب، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
1: So the listeners, in explaining the fourth verse, the Sheikh mentioned that over here the ha, the dhamir that is mentioned, وَمْرَأَتُهُ, comes back to Abu Lahab. So imra'at Abu Lahab, which is the wife of Abu Lahab, and she is known as the one-eyed Jamil, the sister of Abu Sufyan ibn Harb. And Al-Bukhari said that Mujahid said that حَمَّالَةَ الْحَطَبْ, which literally means the carrier of firewood, and subhanAllah, there's a very important reason why this was referenced to her literally, but the metaphorical meaning is that she spreads the tales to cause enmity. And Al-Hafiz ibn Hajar said that Sa'id ibn Mansur related from the root of Muhammad ibn Sirin that he said that the wife of Abu Lahab used to talebear to the mushriks, the blasphemers who associate partners with Allah, about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. That means that she used to tell these mushrikeen stories to incite them against the Muslims. And Al-Farra said also that she used to talebear and instigate issues to incite enmity among them. And this is why her action by doing this instigation and the talebearing gave her the name Hammalat al-Hatab, which literally means that she's the carrier of the crackling wood for the fuel. And she, you know how they say, don't add wood to the fire? She's the one that's fueling that fire by her action, subhanAllah. So that's why the metaphorical meaning, that's why the literal meaning for it was applied, but the metaphorical meaning is in reference to her tail-bearing and instigating the issues. And other scholars mentioned that there's also other meanings for this verse. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والآن إن شاء الله بننتقل لآخر آية من هذه السورة الفضيلة ونبين لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة لهذه الآية.
0: الله تعالى يقول في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، في عندي في كلمة حبل في عندي باء ساكنة وسكون أصلي هذا، فعندي هون الباء مقلقلة، لكن لكونها في وسط الكلمة بيكون القلقلة أخف مما لو كانت عند الوقف. حبل من مسد عندي تنوين، أتى بعده ميم، التنوين اللي هو نون ساكنة، لكن شو صار بها النون الساكنة؟ أدغمت بالميم، لأن الميم من حروف الإدغام، والإدغام يكون مع الغنة. حبل من مسد، كمان عندي نون ساكنة أتى بعدها الميم، والميم من حروف الإدغام، من حروف يرملون، وبالخصوص من حروف ينمو، يعني حروف الإدغام بغنة، فبيكون هون أدغمت النون مع الميم إدغاما غير إدغاما مع الغنة، إدغاما مع الغنة، يعني مما سد. وهذه الكلمة تنتهي بدال، سكنت هذه الدال لأجل الوقف، فصار عندي قلقلة، يعني لابد من الاتيان بصفة القلقلة للدال. مسد في جيدها حبل مما سد، والله تعالى أعلم.
1: يعني الشيخ بس لنبين لمستمعين الكرام، يعني النون هون مما سد لا تلفظ،
0: النون لا تلفظ،
1: لا تلفظ،
0: أدغمت بالميم.
1: ومثل ما بينا شيخ ببرنامج سابق، هون على الدال في حرف الميم تحت الدال.
0: نعم.
1: إذا ممكن ترجع تبين لمستمعين الكرام كيف إذا بده يكمل المستمع بالقراءة كيف بده يقلب هذه بالباء بالبسملة للسورة التي تليها.
0: هلأ في عنا هون بالرسم المصحف بعد كلمة عند تحت كلمة تحت حرف الدال من كلمة مسد في عنا ميم صغيرة. هذه الميم لمن أراد أن يصل هذه الآية بالآية التي بعدها وهي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية التي بعدها، شو بيعمل هون؟ هذا التنوين الذي هو مسد في الأصل، مسد لأنه أتى بعدها باء بسم الله الرحمن الرحيم، بيكون صار عندك شو؟ إقلاب. شو يعني إقلاب؟ يعني يقلب التنوين الذي هو نون ساكنة يقلب ميما مخفاتا مع الغنة. فهكذا تقرأ في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. ونحن بينا قبل ذلك أنه ممنوع إن وصل آخر آية من سورة بالبسملة، ممنوع أن يقف على البسملة حتى لا يوهم أن البسملة هي آخر آية من السورة التي قبلها.
1: بارك الله فيك لهالتوضيح شيخ.
0: بارك فيك.
1: Sadi listeners, in this last verse, the Sheikh mentioned in terms of the rules of the recitation that apply, that we have for حبل over here on the باء سكون. So again, we have the قلقلة. And then on the lam we have تنوين. And followed by that we have a ميم. So it would be إضغام بغنة, because the ميم is from حروف يرملون. And then after the ميم, we have another ميم مشددة. So the نون over here, you don't pronounce it. So you'll pronounce it as حبل ميم مسد. So you'll go straight away from the ميم المشددة to the following ميم المشددة without pronouncing the نون in between. Because again, there's another إضغام بغنه. And then in the last word, مسد, we have the دال. And because of us stopping on the دال, we are applying a سكون. So we must apply over here the قلقلة to the دال. And as we mentioned in previous episodes, dear listeners, on the bottom of the دال here, there is a small ميم, which is an indication that we have إقلاب. And the إقلاب here is that ordinarily, if you were to continue the recitation, there'll be a تنوين on the دال. So it would be, for example, مسادين. But because if we want to continue the recitation to the following surah, which is Surah Al-Ikhlas, we would swap the tanween with a ميم, and we would recite it as مسادين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. And again, as we mentioned last time, that if you were to connect and continue the recitation to the following surah, you can't just stop at the end of the basmala. You must continue to the end of the first verse of the following surah to not give the impression that the basmala is part of the original surah, the first surah that you're reciting from. So that is a very important benefit as well. سمعت الشيخ لو نبين معنى آخر آية من هذه السورة. بارك الله فيك.
0: الله تعالى يقول في جيدها، وهون الهاء ترجع إلى أمي جميل العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان ابن حرب الذي هو والد معاوية. الله تعالى يقول في جيدها والمراد بجيدها يعني في عنقها. حبل من مسد يعني سلسلة من حديد، سميت مسدا لأنها ممسودة يعني مفتولة، وذرعها يعني طول هذه السلسلة 70 ذراعا والعياذ بالله تعالى.
1: Barakallahu fiqh, Shaykh. So in explaining the last verse of this surah, the Shaykh mentioned again that the damir he is in the word jidiha is back to the wife of Abu Lahab, who we mentioned is the one-eyed Jamil, the sister of Abu Sufyan ibn Harb. And we know that Abu Sufyan ibn Harb is the father of Muawiyah. So over here, the meaning of it is that there will be around her neck a twisted iron chain. And this was mentioned by Al-Az ibn Abd al-Salam. And he said that the meaning of this verse is that on the Day of Judgment, there will be around the neck of Abu Lahab's wife, Jamil, there will be an iron chain that it will be twisted and will be 70 cubits in length. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the torture in the hereafter. Allahumma ameen.
0: وذكر القرطبي فائدة سبحان الله، يعني شيء من هذه استخلص من هذه السورة ما يدل على معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول القرطبي: والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار، والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهم على الكفر إلى الوفاة، فلما مات على الكفر صدق الإخبار عنهما ففيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: And the listeners, there is an important benefit as well for this surah. Al-Qurtubi said that the ruling that Abu Lahab and his wife in this surah, that they will remain everlasting in hellfire. They will be tortured everlastingly in hellfire. That this is contingent upon them remaining in a state of blasphemy until they die. So that means it was revealed to the Prophet alayhi salatu wasalam during their life that they will be tortured in hellfire everlastingly. And when they in fact died as blasphemers, what the Prophet alayhi salatu wasalam had foretold came true. So subhanallah, this verse contains a miracle for the Prophet alayhi salatu wasalam and this surah as well, because it provided the Prophet alayhi salatu wasalam information about the ending of Abu Lahab and the ending of his wife Jamil, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu feekum Fadilat Shaykh.
0: Ameen.
1: And barakallahu feekum dear listeners for staying tuned to this beautiful radio station and for joining us for yet another episode of the Hukm al-Din program, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. We ask Allah to protect us from the torture in the hereafter. اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج طريق الاستقرار، سلسلة إذاعية مكونة من 20 حلقة من إنتاج إذاعة 2MFM. هالسلسلة هدفها الوقاية والحد من التشرد بين النساء من خلفيات ثقافية ولغوية متعددة، وخاصة المهاجرات اللاجئات وطالبات اللجوء الموجودين بنيو ساوث ويلز وبأستراليا بشكل عام. بهيدي الحلقة الأولى منسلط الضوء على حجم المشكلة ومنتعرف على التحديات يلي بتواجهها النساء بهالفئة، ومنفسر ليش المقاربة المتعددة اللغات والمبنية على فهم ثقافي عميق لنعمل فرق حقيقي. بأستراليا التشرد كتير ناس بيفكروه أنه بس بيشمل الأشخاص يلي نايمين بالشارع، بس الواقع معقد أكتر بكتير، خاصة بالنسبة للنساء. في نساء ما عندهم بيت مستقر بس عم بيناموا عند أصحاب أو قرايب أو بيوت مكتظة أو بمساكن مؤقتة وغير آمنة. هيدي الحالات ما بتبين للعيان، بس فعلياً هن من الناس يلي عايشين حالة تشرد. النساء من خلفيات مهاجرة أو لاجئة بيواجهوا صعوبات مضاعفة، من مشاكل باللغة لعدم المعرفة بكيفية عمل نظام السكن بأستراليا، لغياب الدعم المالي أو المرور بتجارب عنف منزلي أو حروب. أحياناً بيفضلوا يصبروا ويسكتوا بدل ما يطلبوا مساعدة، خوفاً من العيب أو من فقدان ولادهم أو لأنه ما بيعرفوا لمين يتوجهوا. من هون بيجي دور طريق الاستقرار. إذاعة 2MFM من خلال خبرتها المتعددة لأكثر من 25 سنة بخدمة المجتمع العربي والإسلامي والناطقين بلغات غير إنجليزية تلعب دور محوري. ثقة الناس بهالإذاعة بتخليها أداة مثالية لنقل معلومات موثوقة وبأسلوب بيوصل للناس بلغتهم وبطريقة بيقدروها. السلسلة رح تنعرض بثلاث لغات، العربي، الأردو والإنجليزي، ورح تشمل قصص واقعية من نساء مروا بتجارب تشرد، نصائح عن كيفية طلب المساعدة، شروحات عن الحقوق القانونية، الصحة النفسية، إدارة المال والتعامل مع العنف الأسري. بس هدف البرنامج مش بس نشر معلومات، بل تمكين النساء، نعطيهم الأدوات والمعرفة والثقة ليقدروا ياخدوا قرارات تساعدهم يوصلوا لحياة آمنة ومستقرة. الإحصاءات الرسمية بتأكد أهمية هالموضوع. بحسب مكتب الإحصاء الأسترالي، بإحصاء سنة 2021 أكثر من 122 ألف شخص بأستراليا كانوا عايشين حالة تشرد، من هول حوالي 48 ألف كانوا ساكنين ببيوت مكتظة و7600 كانوا نايمين بالشارع فعلياً. ومن أكثر الفئات يلي عم تنمو بسرعة من ناحية التشرد هن النساء المهاجرات الكبيرات بالعمر. هالشي مخيف، خاصة أنه في نساء تعبوا طول عمرهم وربوا عيال وبعدين لقيوا حالهم بآخر عمرهم بلا أمان مالي ولا بيت مستقر ولا دعم اجتماعي. بيانات خدمات التشرد المتخصصة لسنة 2023 لل 2024 أظهرت أنه 60% من الأشخاص يلي تلقوا الدعم هن نساء، 16% أطفال تحت عمر 10 سنين، 12% شباب أعمارهم بين 10 و17 سنة. الفئة العمرية الأكبر بين البالغين كانت من 35 لل 44 سنة. تقريبا شخص من كل 3 كان أم أو أب عايش لحاله مع أولاد، وحوالي 110 ألاف شخص مروا بتجارب عنف منزلي. هالأرقام بتوضح قداش المشكلة كبيرة وقداش بتطال النساء والأطفال بشكل خاص، خصوصاً إذا عندهم ظروف معقدة مثل الهجرة أو انعدام الدخل أو العنف الأسري. السوق العقاري بأستراليا كمان بيعقد الوضع. السكن صار غالي خاصة بالمدن الكبيرة، وفي تمييز ضد الناس يلي أساميهم مش إنجليزية أو عندهم عائلات كبيرة أو مدخولهم محدود، وحتى لو لقيوا بيت ممكن ما يعرفوا كيف يقدموا على عقد أو شو يعملوا إذا تم طردهم أو شو حقوقهم القانونية. اللغة هي من أكبر العوائق. إذا المرأة ما بتفهم الوراء أو المواقع الحكومية وما بتقدر تتواصل مع الجهات الداعمة بصير كتير صعب تحصل على المساعدة، ولهيك هالسلسلة بتركز كتير على الترجمة والبث بعدة لغات. وبالإضافة للغة في مشكلة العيب ونظرة المجتمع،
في كتير نساء من مجتمعاتنا بيتعلموا يسكتوا ويتحملوا حتى لو كانوا عم يتأذوا. الخوف من كلام الناس أو من الفضيحة بيمنعن أحياناً أنهم يحكوا أو يطلبوا المساعدة. بهيدي الحلقة الافتتاحية منوضح شو هو التشرد، ومنشرح مين أكتر ناس مهددين فيه، ومنطرح سؤال مهم: ليش الحملات الحالية مش عم توصل لهول الناس؟ ومنجاوب عليه: لأنه ما عم تتقدم بطريقة بتراعي خلفياتهم الثقافية واللغوية. وكمان منشرح أنه الأرقام الرسمية ما بتعطي الصورة الكاملة. الإحصاء بيصير كل 5 سنين وما بيقدر يغطي الحالات يلي ما بتنعد، مثل الناس يلي مش مسجلين بالخدمات أو يلي ساكنين عند حدا بشكل غير رسمي. طريق الاستقرار هدفه يكون منبر للتوعية والتغير، مش بس برنامج بل صوت للناس يلي ما بيحكوا، ووسيلة لنشر الأمل والمعرفة. وبالحلقات الجاية رح نحكي عن مواضيع مهمة، مثل كيف تلاقوا سكن، وشو هي حقوق المستأجرين، كيف تتعاملوا مع العنف الأسري، وكيف تتواصلوا مع السنترلينج والخدمات الاجتماعية، وكيف تبنوا مستقبل جديد بثقة وأمان. ورح تسمعوا قصص نساء عاشوا التحديات وقطعوا الطريق، منهم نجحوا ويتجاوزوا الأزمة، ومنهم بعدهم عم بيكافحوا، بس كل واحدة منهم عندها صوت وقصة وحق بالأمان.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى هذه الآية أن كل لفظ، كل قول تتلفظ به، سواء كنت جادا أو مازحا أو غاضبا، فإن هذا يسجل إما لك وإما عليك. وكل الله تعالى ملكين، أحدهما يقال له رقيب والآخر يقال له عتيد، موكلان بكتابة أعمال وأقوال الإنسان. والله ربنا تعالى يطلع الملكين على ما في قلبك فيسجلان، فإن كان خيرا فلك وإلا فعليك. هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء لفظ قول نكرة من غير آل التعريف، من قول، مش القول، من قول، معناه تفيد كل قول، كل كلام. لو كان كلام مباح، لو قلت لصاحبك ادخل إلى البيت، كيف حالك، افتح الباب، أغلق النافذة، هذا يقال له كلام مباح، ليس بمعصية هذا الشيء، ومع ذلك يسجل. لكن بعد فترة يمحى هذا الكلام المباح ويثبت في صحيفة عملك الكلام الحسن الذي فيه ثواب أو الكلام السيء. الكلام السيء أيضا يثبت في صحيفة أعمالك، يسجل. العاقل إذا تفكر في معنى هذه الآية يقول في نفسه: إن كان كل كلام أتلفظ به مسجل إما لي وإما علي، فينبغي مني أن أفكر فيما أقول قبل أن أتكلم. إن كان خيرا بادرت وأسرعت، وإن كان شرا ألجمت لساني عن هذا. هذا كلام العقلاء، بفكر قبل ما يتكلم، ويكون طويل الصمت قليل الكلام إلا من خير. هذه علامة الصلاح في الإنسان، أنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه في الخير. بعض الناس اليوم لسانهم يطلقونه في كل ما يشتهون قوله، لسانهم كل ما يشتهونه يتلفظون به. حتى إذا وجدوا إنسانا صموتا، شافوا واحد إنسان صموت ما بيتكلم إلا بالخير، ساكت، شو بقولوا عنه؟ بقولوا هذا مجنون، لو بيعرف يحكي كان حكي، أحمق هذا. هذا علامة الجهل والعياذ بالله تعالى. فالحاصل أن هناك أمورا حرمها الله تعالى على ألسنتنا، هذه المعاصي والمحرمات التي نهانا الله تعالى عنها يجب أن نبتعد عنها. فإذا في الأول علينا أن نعرف ما هي هذه المحرمات التي حرم الله على اللسان حتى نبتعد عنها، لأن أكثر معاصي الإنسان من اللسان، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فإذا علينا أن نجتنب هذه المعاصي التي حرم الله على اللسان. ومن معاصي اللسان الغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما في خلفه. الغيبة التي حرم الله هي أن تذكر أخاك المسلم في خلفه، في غيبته، بغير حضوره، بشيء هو فيه لكن يكره لو سمعه، لا يرضى، يكره، من غير سبب شرعي. يقال لها غيبة محرمة نهى الله عنها. وهذه الغيبة سبب لتفكيك الأسرة والمجتمع، وكثير من الناس بتوليوا بها. قليل، نادر من الناس من يسلم منها. الله تعالى ابتلى بها كثيرا من الناس. الغيبة التي نهى الله عنها هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره من غير سبب شرعي، كأن يقول عن أخيه فلان قصير، هو فعلا ليس بطويل، لكن لو سمع أن تقول عنه قصير لا يرضى. فلان أحول، فلان تحكمه زوجته، ونحو ذلك من العبارات اللي كثير من الناس بيرددوها. هذا سيء الأخلاق، قليل الأدب، من نضيف. هو بيكون ما بيراعي أمر النظافة، لكن ما بيريدك تحكي عنه هالحكي هذا. انتبهنا عليك من غير سبب شرعي، يقال لها غيبة محرمة. وإن كان المغتاب شخص يغتاب شخصا من الصالحين فالمعصية تكون كبيرة. إن كنت تتكلم بالغيبة عن إنسان من الصالحين فهذا ذنب من الكبائر. أما الأمور الستة التي تباح فيها الغيبة، لذلك قيد العلماء لفظ تحريم الغيبة بغير سبب شرعي. هذا القيد: ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه من غير سبب شرعي. شو هو السبب الشرعي الذي يبيح لك الغيبة في أمور تباح فيها الغيبة؟ هي ستة أمور. كم أمر هي؟ ستة. الإنسان بده يكون دقيق، بده يكون متمكن في الشرع لحتى يعرف يؤدي هذه الأمور الستة حتى لا يقع في الغيبة التي حرم الله. لأنه في ناس على فشة خلقهم ولشفاء غيظهم، وإذا غضبوا أو عند المزح بيتكلموا بالغيبة التي نهى الله عنها، وإذا ما قيل لهم اتق الله لا تغتب أخاك المسلم يقول أنا ماني خايفة منه، بقول أبوجه، ولو قال أبوجه بتصير حلال؟ لا تكون حلالا، لأنه فيها أيضا إيذاء لهذا المسلم، تبقى حراما، يبقى الأمر حراما. فإذا لابد أن نعرف هذه الأمور الستة مع شرح ولو موجز حتى نعرف ما هي الغيبة التي نهى الله عنها ومتى تباح فيها الغيبة. الأمور الستة التي تباح فيها الغيبة جمعها بعض العلماء ببيت من الشعر، نظم بيتا قال: تظلم واستعن واستفتح الزر، وعرف واذكرا فسق المجاهر. تظلم معناه تشكو أمرك إلى قاض أو حاكم، تقول لهذا الحاكم فلان ظلمني خذ لي حقي منه، هذه لا تكون غيبة محرمة، هذا يقال له تظلم، معناه تشكو عند القاضي أن فلانا ظلمك ليأخذ القاضي حقك من ذاك الظالم. تظلم واستعن واستفتح الزر. واستعن من باب الاستعانة. ما معنى من باب الاستعانة؟ رأيت من زيد معصية ولو كلمته لا يقبل منك النصيحة، يا زيد لا تفعل هذا، اتق الله، منك لا يقبل، لكن لو كلمت عمرا فإن زيدا يقبل من عمر، تذهب إلى عمر: يا عمر أنا رأيت من زيد هذه المعصية، أستعين بك حتى ترد زيدا إلى الطاعة، بنية أن ترجع زيدا إلى الطاعة. هذا يجوز، ليس بنية التهشيم. بعض الناس بنية التهشيم والفرح بأن أخاه وقع فيما وقع فيه من الحرام بيذهب عند الآخرين: شفت شو عمل هداك؟ عمل هيك هيك هيك من الحرام. ليس بنية أن يرده إلى الطاعة، بنية التهشيم هذا حرام لا يجوز، أما بنية أن يرده إلى الطاعة أجازه علماء الإسلام. تظلم واستعن واستفتي، معناه عندك أمر، أسئلة تحتاج فيها إلى فتاوى، فتستفتي أهل العلم الثقات الذين يخافون الله تعالى، ليس الذين يفتون بغير علم، إنما تسأل شخصا يفتيك فيما أنزل الله يخاف الفتوى بغير علم، تقول له أبي ظلمني، أبي فعل معي كذا وكذا، فلان فعل معي كذا وكذا، ماذا أفعل؟ ما الحكم؟ للاستفتاء وليس للتهشيم، هذا جائز. حذر، تحذر من أشخاص يستحقون التحذير في الإسلام، تحذيرك منهم ذكرك إياهم في خلفهم بما يكرهون لتحذر الناس من شرهم لا يكون غيبة محرمة، لا يكون هذا الأمر غيبة محرمة، كأن تحذر من التاجر الغشاش، شخص يتعاطى التجارة لكنه يغش فيها، يغش في البضائع، تنصحه إذا لم يقبل تحذر الناس منه، تقول للناس لا تذهب إلى هذا التاجر هذا غشاش، الرسول يقول من غشنا فليس منا. تحذر من العامل الخائن، أنت تعمل في دكان في شركة فرأيت العامل يخون صاحب العمل، لا يؤدي العمل الذي هو مطلوب منه ومع ذلك يتقاضى الأجرة كاملة، إذا لم يقبل منك النصيحة حتى يؤدي وظيفته كما هو طلب منه تقول لصاحب العمل هذا لا يسمى قطع رزق، ما بنسمي قطع رزق قطعت له برزقه، هذه نصيحة واجبة. كذلك الذي يغش الناس في الدين، يتصدر باسم التدريس الديني ويفتي الناس بغير ما أنزل الله، يحرم الحلال ويحل الحرام، هذا تحذر الناس منه، تقول يا ناس لا تذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى الآخرين، اذهبوا إلى علماء أهل السنة والجماعة، لا تذهبوا إلى فلان ممن يغش الناس في الدين. التحذير ممن يغش الناس في الدين واجب، لا يسمى في الإسلام فرقة بين المسلمين، لا يسمى غيرة وحسد من المشايخ، لا يسمى غيبة محرمة، هذه نصيحة واجبة، لأن ذاك يحرف في الدين، فمن اعتقد ما قال يجره إلى النار، لذلك بتحذر الناس منه، ما تروح لعنده عم يعلم غلط، هذه منا غيرة منا حسد منا خلاف شخصي وخلاف دنيوي على كراسي ومناصب، هذا أمر يتعلق بالدين حفاظا على دينك وعقيدتك ودفاعا عن دين الرسول عليه السلام، بيقوم العالم الدين الذي يخاف الله فيحذر من الغشاش في الدين، يقول لا تذهب إلى الشيخ فلان هذا غشاش، وهذا ما فعله السلف الصالح، هذا عليه الصحابة الكرام، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول الرواية عن حرام حرام. كان فيما مضى رجل يروي الحديث ويكذب يسمى حرام بن عثمان، الإمام الشافعي ذكره بالاسم، قال الرواية عن حرام حرام، حذر الناس منه، هذا لا يكون غيبة محرمة لأن ذاك غش في الدين، فالتحذير من الغشش في الدين أمر واجب في الإسلام، أمر به شرعنا الحنيف حفاظا على الدين دفاعا عن الإسلام وحفظا لعقيدة الناس، لذلك العلماء علماء المسلمين يحذرون الناس من الغشاشين، إذا علم أن فلانا من المشايخ يخطئ في الدين يحرف في الفتاوى، ينصحه إذا لم يقبل وتعدى شره إلى الآخرين يعلن: يا مسلمين لا تذهبوا إلى فلان، نحن سمعنا منه يقول كذا وكذا، وهذا خلاف الإسلام، خلاف ما عليه علماء الإسلام، لا تذهبوا إليه، من باب الدفاع عن الإسلام وحفظا لعقائدكم حتى لا تنضروا، لأنكم إن ذهبتم إليه وصدقتموه فيما يقول فإنكم قد عرضتم أنفسكم لنار جهنم. فلذلك العالم الشفوق على دينه يحذر ممن يغش الناس في الدين. فالتحذير من الغشاشين في الدين ليس غيبة محرمة، أمر واجب. ومن يعرف الغشاش في الدين من غيره؟ المتعلم في الدين المتمكن في الشريعة يعرف أن هذا يغش الناس في الدين. أما العوام ما بتعرف، العوام لا يميزون، لذلك لا يناط حكم بهم ولا يتعلق الحكم بهم ولا لأجلهم يغير الحكم، إنما هم مطلوب منهم أن يتبعوا الشرع، ليس الشرع يتبعهم ونغير الشرع لإرضائهم. تبعنا العوام ما بيعرف، إذا أجل عندك شخص قال لك هذا الذي بين يدي ذهب يلمع جواهر مرصعة، أنت لا تدري، بتقول له ايه مزبوط هذا، شوف أنا شايف ذهب عم يلمع، أنا ما بعرف. لكن لو أجل شخص يفهم في الذهب بيشتغل جوهرجي بقول لك هذا منو ذهب، هذا نحاس مطل ذهب، منو أصلي هذا، من يعرف أن هذا غش في الذهب؟ اللي بيشتغل بالذهب واللي بيشتغل بالطرش والبوية بيعرف انه اللي عم يطرش غشاش ولا لا، واللي بيشتغل بالميكانيكي بيعرف هالميكانيكي غشاش ولا لا، اللي بيشتغل بالكهرب بيعرف انه هالكهربجي غشاش ولا لا، واللي متعلم الدين بيعرف انه هالشيخ دجال ولا منه دجال. العوام ما بتعرف، فبسبب هالغشاشين بالدين اللي عم يفتوا الناس بغير ما انزل الله العوام ضاعوا، قالوا يا عمي هذا الشيخ كيف عم يحكي هالحكي هذا، ضيعونا هالمشايخ، حيرونا هالمشايخ بسبب وجود غشاشين في الدين. لذلك التحذير منهم أمر واجب شرعا، أمر واجب شرعا. وعرف واذكرا فسق المجاهر، عرف من باب التعريف، رجل بين الناس يعرف بالأعرج، هو أعرج ولا يعرف بينهم إلا بهذا الاسم، لو سميت لهم اسمه الحقيقي لا يعرفونه، من باب التعريف تقول رأيت الأعرج، ليس من باب التهشيم، من باب التعريف، أنا أعرف عنه هذا الاسم، هذا اللقب، هذا الأعرج، هذا الأعمش، هذا يقال له تعريف، لا يكون في الإسلام حراما. لذلك من بين الرواة من اسمه الأعرج وهم العلماء المحدثين، ومن اسمه الأعمش وهم أيضا من الرواة المحدثين. واذكرا فسق المجاهر، الذي يجاهر بفسقه، يجهر بالمعصية الكبيرة، يشرب الخمر علنا جهارا، يأكل الربا جهارا، هذا يذكر حتى الناس تحذره ولا تفعل مثله، لا تفعلوا مثل هذا شارب الخمر جهارا، آكل الربا علانية، حتى الناس لا تفعل مثل فعله. فإذا هذه أمور ستة تباح فيها الغيبة. ومن المعاصي التي حرم الله على اللسان النميمة، وهي نقل القول للإفساد، نقل القول بين اثنين أو أكثر، ينقل القول بين اثنين فأكثر للإفساد، هذا حرام نهى الله تعالى عنه، وهو من الذنوب الكبائر، ويسبب لصاحبه العذاب في القبر، يسبب لصاحبه العذاب في القبر. أما إذا جئت إلى شخص واحد فقط قلت له فلان لفلان يحكي عليك، هذه اسمها غيبة وليست نميمة. والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم، التحريش لو بين البهائم هذا حرام. تحريش معناته بيعلق اثنين مع بعضهم، بيعلق اثنين مع بعض، لو ما نقل الكلام من واحد لواحد بشجعهم ضد بعضهم، ايه اضربوا ايه اقتلوا، مين بيغلب التاني نعطيه كذا، بشجعهم على القتال والضرب فيما بينهم ولو بين البهائم كما يفعل بعض الناس، بيحطوا ديكان وبيحرشوا بين الديكان لحتى يعلقوا الديكان ببعضهم، او اثنين من السيران او من غيره من البهائم بيحركوهم يحرشوا بيناتهم حتى يعلقوا مع بعضهم يقع بينهم المشاكل، هذا يقال له تحريش، حرام لا يجوز. كذلك ومن المعاصي التي نهى الله تعالى عنها الكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع. الكذب من معاصي اللسان وما أكثره على ألسنة الناس، الكذب وهو الكلام بخلاف الواقع بخلاف ما يعلم. الكذب هو مما حرم الله تعالى، مثلا بيقول لك أنا كنت مبارح عند الرئيس الفلاني الفلاني، هو ما كان هناك عم يكذب عليك، أنا مبارح عملت هيك هيك هيك هيك، هو ما عمل هيك عم يكذب. ومن الناس من يتعدى ضررهم إلى جماعة وإلى جماعات فيكون ذنبهم أشد، ومن الناس من يتجرؤون على الكذب على الله والكذب على رسول الله وذنبهم لا شك أشد. فالكذب من معاصي اللسان، ولا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل، حتى في حال المزاح الكذب يكون كذبا، حتى في حال الجد والغضب الكذب كذب. بعض الناس بحال المزح بيكذبوا، بقول لك أنا عم أمزح معه، هذا حرام، لا سيما بسموها كذبة أول نيسان، كذبة بيضة، كثير من الناس وقعوا فيها وأفسدوا فيها، وهذا حرام نهى الله تعالى عنه. حتى في ناس من ارتكابهم لهذه الكذبة المحرمة في أول نيسان بسبب هذا ضروا أناسا كثيرين. نعرف بعض الناس كان عم يمزح مع امرأة كبيرة بالسن، ابنها مسافر خارج لبنان، بأول نيسان اتصل فيها وقال لها ابنك مات، عم يكذب عليها، فالامرأة ماتت، غطى على قلبها وماتت، تحبه لابنها ماتت. هذا الكذب لا يعود بالنفع للمسلمين، هذا كذب نهى الله تعالى عنه. واليمين الكاذبة من معاصي اللسان، يحلف بالله كذباً

الشده والعياذ بالله تعالى. ومن معاصي اللسان التي نهى الله عنها الفاظ القذف وهي كثيره، حاصلها كل كلمه تنسب انسانا او واحدا من قرابته الى الزنا فهي قذف لمن نسب اليه، اما صريحا واما كنايه بنيه. القذف ما هو القذف؟ بيتهم اخوه بالزنا، بيقول له يا زاني، او بيقول له امك زانيه، او بيقول له يا ابن الزانيه، او الكلام اللي بيستعملوه بعض العوام فيما بينهم بالفاظ بذيئه فيما بينهم فيها نسبه الزنا له للمخاطب او لاحد قرابته، هذا اسمه قذف وهو ذنب كبير. بيتهم امه بالزنا او يا زان يقول له، هذا يقال له لفظ صريح بالقذف. ما بيحتاج تقول له شو قصدت، بتحبني انت ولا عم تتهمني بالزنا، لا يسأل، لانه صريح في نسبة الزنا الى ذاك الشخص. وكذلك اذا كان اللفظ كناية بنية نسبة الزنا الى ذاك الشخص يقال له قذف، وهذا حرام، كالذي يقول للشخص يا فاسق، وبنيته يا زاني، يا فاجر، وبنيته أنه أنت زاني، هذا يقال له حرام من الكبائر، لأنه لفظ نوى به نسبة الزنا إلى ذاك الإنسان، هذا يقال له قذف. أما إذا قال له يا فاجر يا فاسق لكن ليس بنيته أنك زان، هذا حرام لكن لا يعد قذفا. ومن المعاصي التي حرم الله تعالى سب الصحابة، سب الصحابة جملة هو كفر وضلال، سب الصحابة جملة كفر وضلال، معناه هذا الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عن الصحابة هؤلاء خونة جهال غششة، هذا يقال له سب لصحابة النبي جملة، سب جملة، هذا كفر، لأن عبرهم جاءنا الإسلام، فسبهم جملة يعود إلى تكذيب الإسلام، لذا عد العلماء سب الصحابة من الردة. أما سب واحد منهم أو اثنين منهم لا يعد كفرا وإن كان حراما. إن كان سب المسلم العادي بغير حق هو ذنب كبير، فسوق وذنب كبير، سب المسلم العادي بغير سبب شرعي، ما بالك بسب أحد من الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، كيف بك بمن سب واحد من هؤلاء الأكابر؟ ماذا يكون؟ هل يسمى بشيخ الإسلام؟ هل يسمى بإمام العلماء وأئمة الهدى؟ هل يسمى بقية السلف الصالح؟ لا يسمى، ولا يقال له المجدد. هذا ابن تيمية لا يستحق هذه الألقاب، لا لفظ المجدد ولا لفظ بقية السلف الصالح ولا لفظ شيخ الإسلام، لأنه وقع في حق صحابة رسول الله وتعرض لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حق رسول الله وفي حق الله تعالى. في حق الصحابة طعن في سيدنا أبي بكر، قال ابن تيمية قال عن سيدنا أبي بكر أسلم شيخا لا يدري ماذا يقول، وقال عن عمر مخطئ، وقال عن عثمان يحب المال، وقال عن علي مخزول أينما توجه، وقال عن علي بن أبي طالب أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه، وقال عن علي رضي الله عنه قاتل للرئاسة لا للديانة، وضر المسلمين في دينهم ودنياهم. وتعرض ابن تيمية لفاطمة بنت النبي محمد، قال لما جاءت فاطمة تطلب من أبي بكر ميراث أبيها رسول الله كان فيها شبه بالمنافقين، هذا كلام ابن تيمية في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم. أما وقوعه في رسول الله فقد قال عن رسول الله: لا يستغاث به بعد وفاته. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز زيارته، فمن سافر لزيارة الرسول وقع في المعصية وحرم عليه أن يقصر صلاته في سفره هذا. هذا طعن ابن تيمية في رسول الله. وأما وقوعه في حق الله فقد نسب إلى الله الجارحة الوجه الحقيقية واليد الحقيقية والرجل الحقيقية، ونسب إلى الله الجهة والمكان، وقال في حق الله يجلس يقعد والعياذ بالله تعالى. فمثل هذا لا يستحق هذا اللقب. فإذن سب الصحابة ينطبق هذا في من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فيكون قد وقع في الردة والعياذ بالله تعالى. أما قول علماء أهل السنة والجماعة إنما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية من قتال، وأن الحق في جانب علي وأن معاوية بغى وظلم، هذا الكلام حق ليس سبا للصحابة. ففي حديث رسول الله الحديث الصحيح: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا الحديث في صحيح البخاري، ذكره الإمام البخاري في عدة أبواب، في باب الصلاة وفي باب المساجد ذكر هذا الحديث، لأن الحديث سببه أن عمارا وهو أحد المبشرين بالجنة كان يساعد الرسول بعد الهجرة في بناء أول مسجد لرسول الله، أول مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا عمار يساعد الرسول، يحمل الحجر والحجرين والأكثر، وقد علا الغبار على وجهه، فرآه الرسول فقال: ويح عمار. أنا أتعطف على عمار، ويح عمار أتعطف عليه، تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فمن هم الذين قتلوا عمار بن ياسر؟ هم الفئة الباغية. الرسول يقول: تقتله الفئة الباغية. هذه الفئة الباغية فئة من كانت؟ كانت هي فئة معاوية بن أبي سفيان، هي فئة معاوية بن أبي سفيان، هو الذي تسبب بقتل عمار بن ياسر، لأن معاوية كان ضد سيدنا علي رضي الله عنه. معاوية مسلم، منه كافر، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست درجته مثل درجة علي وعثمان وعمر وأبي بكر. وليس معنى الصحبة العصمة من المعاصي، بيقع الصحابي بالمعاصي والصحابة يقعون في المعاصي، ليس معصوما عنها. فما حصل من معاوية ضد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يسمى بغيا وظلما وعدوانا. فأن تقول فئة معاوية الفئة الباغية، هذا من نسب للصحابة، هذا حق جاء به حديث رسول الله، هو الرسول قال تقتله الفئة الباغية. هل الرسول يسب أصحابه؟ هذا من نسب للصحابة. ثم معاوية من كان معه من الصحابة؟ أكابر الصحابة وأولياء الصحابة وأولياء التابعين كانوا مع سيدنا علي بن أبي طالب. فإذن ليس سبا للصحابة أن تقول الحق في جانب علي ومن قاتله بغاة. هذا حق، هذا نطق به حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكابر صحابة الرسول على هذا، والسلف الصالح على هذا. الإمام الشافعي يقول: كل من قاتل عليا فهم بغاة. الإمام الأشعري إمام أهل السنة يقول: إن الذين قاتلوا عليا آثمون، ثلاثة مغفور لهم، عائشة وطلحة والزبير، والبقية مجوز الغفران، والبقية مجوز الغفران. هذا كلام أهل السنة والجماعة. السني ليس مع الناصبة وليس مع الرافضة. السني ليس مع الناصبة. من هم الناصبة؟ نصبوا العداء لآل بيت النبي. من جملة عداوتهم لآل بيت النبي قالوا: معاوية له ثواب في قتاله لعلي. كيف يكون له ثواب؟ الذي يقتل مسلم له ثواب؟ اللي بتسبب بقتل أكثر من 20,000 نفس له ثواب؟ الذي يقتل أكابر الصحابة له ثواب؟ الحق أن يقال هذا ذنب كبير، لكن ليس مخرجا من الإسلام. ولسنا مع الرافضة الذين قالوا معاوية كفر هو وجماعته، إنما نقول نحن أهل السنة كما قال عمار ابن ياسر رضي الله عنهما: لا تقولوا كفر أهل الشام، ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. لا تقولوا كفر أهل الشام، ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. هذا كلام عمار أحد المبشرين بالجنة. وهذا الذي قتل عمار، ما اسمه هذا؟ أبو الغاضية الجهني، هو الذي قتل عمار بن ياسر. هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هو سمعه في حجة الوداع، ومع ذلك هو الذي قتل عمار بن ياسر. هذا بيكون من أولياء الصحابة؟ لا. أن تقول هذا لا يعد سبا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق، لأن الصحابة ليس كلهم على مرتبة واحدة. فلذلك سبهم جملة كفر وضلال، خروج عن الإسلام. أما سب واحد منهم بغير سبب شرعي ذنب كبير من كبائر الذنوب. وأن تقول في من قاتل عليا أنهم بغاة، هذا ليس سبا للصحابة، هذا من باب نشر الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو الغاضية الجهني بعدما قتل عمار بن ياسر صار يتبجح ويتجرأ بأنه قتل عمارا، يأتي إلى أبواب بني أمية يدق الأبواب، فيقول البواب: من على الباب؟ فيقول هذا الشخص: قاتل عمار بالباب، افتحوا لي. يتبجح بأنه قتل عمار. وعمار أحد السبعة الذين أسلموا أولا، وأحد الذين تشتاق إليهم الجنة. وفي الحديث: من أبغض عمارا أبغضه الله، ومن عادى عمارا عاداه الله. وفي الحديث: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. أحد الذين تشتاق إليهم الجنة، هذا من أكابر الصحابة، من الأولياء الأكابر، كيف يتبجح ذاك بقتله لعمار؟ تستحق هذه الفئة ما قال عنها رسول الله: الفئة الباغية. فإذن هذا حق وليس سبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصي التي حرم الله على اللسان شهادة الزور. ما معنى الزور؟ الكذب. كلمة الزور ما معناها بالعربية؟ الكذب. شهادة الزور من معاصي اللسان، من الأمور التي حرم الله تبارك وتعالى. فالذي يشهد زورا فقد ارتكب ذنبا كبيرا. شو يعني يشهد زورا؟ بيشهد عند القاضي، عند الحاكم في المحكمة، يقول: أنا أشهد أن عمرا أخذ من زيد 1,000 دولار. هو ما أخذ منه، عم يشهد زور. هذا يقال له ذنب كبير، وهذا كثير، هذا بيحصل في ناس حتى بالأموال بيرتشوا حتى يشهدوا زورا. ومن المعاصي التي حرم الله مطل الغني، تأخير دفع الدين مع مقدرته على دفع الدين. شخص اقترضت منه مالا، أنت اقترضت منه مالا وحددت الأجل، فحان الأجل ومعك المال، هنا ترد له ماله. إن ما طلت أخرت عليه إرجاع المال، هذا يقال له مطل، وفي الحديث مطل الغني ظلم. معنى الغني المكتفي، معه مال يستطيع أن يرد الدين ومع ذلك عم يماطل بعدين بعدين بعدين بعدين، هذا ظلم لا يجوز. ومن المعاصي التي نهى الله تعالى عنها الشتم واللعن، وفي حديث النبي عليه السلام سباب المسلم فسوق، سب للمسلم شتيمة المسلم بغير سبب شرعي، سب هذا من الكبائر، من المعاصي الكبائر. ولعنه، بعض الناس بيقولوا لعنة الله عليه، والأم كمان تلعن ابنه، لعن المسلم كقتله كما قال الرسول. أما إذا كان اللعن بحق هذا جاء به الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حق، الملائكة عم تلعن هذه الامرأة، هذا بحق، هذا زوجها عليها غضبان دعاها إلى الفراش فامتنعت من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي امتنعت، هذه تلعنها الملائكة حتى تصبح لأنه ذنب كبير، ملعون هذه والعياذ بالله. هذه تلعن ولعنها بحق، لا يكون بغير حق. أما لعن المسلم بغير حق هو من الذنوب الكبيرة والعياذ بالله، أجارنا الله تعالى من ذلك. فالشتم واللعن من معاصي اللسان، من الأمور التي حرمها الله تعالى. كذلك الاستهزاء بالمسلم هو من معاصي اللسان، وكل كلام مؤذٍ للمسلم هذا أيضا معصية والعياذ بالله تعالى. هذا الشيء بيحصل من كثير من الناس من أصحاب الغفلة، ليشفوا غيظ يفشوا خلق، يعني يؤذوا إخوانهم بالكلام وأحيانا بالفعل، وهذا حرام حرمه الله سبحانه وتعالى. والكذب على الله وعلى رسول الله، الكذب على الله من معاصي اللسان، وقد يكون كفرا كالذي يقول لا يوجد بعث بعد الموت، ما في آخرة، مين راح شافه وجه خبر، هذا كفر وضلال، يقال له كذب على الله، يقال له كذب على الله تعالى، يخرج من الإسلام. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب الكبائر، وقد يكون كفرا على حسب ما نسبه إلى رسول الله يحكم على قائله. بعض الناس يتعمدون الكذب على رسول الله، يقولون قال رسول الله الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا منه حديث الرسول. فالذي تعمده في أول مرة، الذي افتراه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ينطبق عليه الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من أكبر الكبائر. في ناس بيروجوا أحاديث على رسول الله، هن عمدا بيفتروها، هذا كان فيما مضى والآن موجود، بتصدر بعض المجالس بتزي بزي المشايخ وبيفتري، بيقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، أو يقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. ثلاث أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخرى فيها الكذب على رسول الله، الرسول ما قال. بعض الناس بدعوة تشجيع لعمل الخير والترهيب من عمل الشر يكذبون على رسول الله، ينطبق عليهم الحديث فليتبوأ مقعده من النار. وما أكثرهم كان فيما مضى بياخدوا مال، بيقعدوا في المساجد أو على أبواب المساجد أو في الأسواق أو في الأماكن العامة أو عند الخلفاء أو على أبواب دار الخلافة وبيتصدروا وبصير بيألفوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله كذا وكذا. هو منه حديث ألف من عنده أحاديث كذب فيها على الرسول. والحمد لله يوجد علماء الحديث الله تعالى حفظهم وقيدهم لحفظ حديث الرسول. لذلك ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الكتاب وإلى السنة. معناه إلى يوم الدين. كما أن كتاب الله محفوظ, الله تعالى قيض من يحفظ حديث الرسول ليكون حجة ودليلا. في علماء يخافون الله يحفظون الحديث كما الواحد منا بيحفظ اسمه, بيعرف هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن هذا مكذوب. العلماء بيغربلوها بيغربلوا الأحاديث حتى يعرفوا الصحيحة من غيره. ومن معاصي اللسان الدعوة الباطلة, الذي يدعي على شخص ما ليس له, بيدعي بروح على المحكمة عند القاضي أنا فلان أخذ مني المال أنا أريده, يدعي عليه باطلا, هذا اسمه الدعوة الباطلة, هذا أيضا ذنب من معاصي اللسان. والطلاق البدعي وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه, هذا أمر مهم الإنسان يعرفه, متى يطلق زوجته ومتى لا يطلق. في ناس ما بتنتبه لها الأمور هاي, تسرع وتقدم على أمر الزواج من غير ما يتعلموا أحكام الزواج ومن غير ما يتعلموا أحكام الطلاق, فبيطلع خلقه من مرته وبيطلقها بالمية وبيطلقها بالثلاثة, بعد شوي بيقول أنا كنت غضبان وما بقى عيدة ويا شيخ افتيلي إياها. بيمشي الحال برز, بيمشي الحال بخبز, افتيلي إياها يا شيخ. هذا حاصل, بيطلق مرته بالثلاثة وبيطلقها بالمية وبيرجع بيقول أنا كنت غضبان طالع خلقي, وقع طلاقي ولا ما وقع طلاقي؟ جواب الشرع أن الطلاق وقع ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. سماسرة جهنم يقولون له ما وقع طلاقك من رجع لك ياها ما بقت عيدة. العلماء سموهن سماسرة النار. ليش؟ لأنه بدلوا الناس على نار جهنم, بدلون على ارتكاب الزنا, والزنا هذا الشخص أشد من زنا الشاب العادي. فاللي بيطلق مرته لو كان عم يمزح وقع الطلاق, لو مازحا وقع الطلاق, لو غاضبا وقع الطلاق. تبعنا؟ فإن كان الطلاق بغير سبب شرعي يعد مكروها, يعد مكروها إذا كان بغير سبب شرعي يعد مكروها ويقع إذا ما في سبب. وأحيانا بيكون الطلاق إيقاعه في هذه الحالة حرام ولكن يقع الطلاق. اللي بيطلق مرته في حال الحيض أو في حال النفاس أو في طهر جامعها فيه الطلاق واقع, الطلاق واقع ولكن عليه معصية. إذا امرأته في حال الحيض فطلقها أو في حال النفاس طلقها أو هي في طهر هذا الطهر هو جامعها فيه, بعدما جمعها في هذا الطهر طلقها, الطلاق وقع ثبت عليه الطلاق لكن عصى الله تعالى. الحكمة من ذلك أن العدة تطول عليها, العدة تطول عليها إن طلقها في الحيض أو في النفاس تطول. لماذا؟ لأنها لا تعتبر الحيض هو أول العدة, إنما الطهر بعد الحيض هو أول العدة, بتعد ثلاث أطهار. وإن طلقها في طهر جامعها فيه أيضا عصى الله ولكن الطلاق واقع وثابت. هذا الحكمة من تحريمه أنه يستعقبه ندم, يستعقبه ندم لأنه قد تحبل بعد ذلك فبندم ليش طلقت. فإذا الطلاق في أمور يكون فيها حراما وهو واقع فيها, وفي أمور يكون فيها مكروها من غير سبب شرعي, وفي أمور يكون الطلاق مباحا لأنه مكروه ولأنه حرام ولأنه مسنون. طلاق الحامل يقال له مباح يقع الطلاق من غير معصية وعدتها إلى أن تضع الحمل. وطلاق سني، طلاق سني. ما معنى طلاق سني؟ يعني إذا أوقع الطلاق في هذه الحالة يكون قد وافق الطريقة الإسلامية. هذا معنى الطلاق السني، هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إن طلقها في طهر ما جامعها فيه هذا يقال له طلاق سني. ما معنى طلاق سني؟ يعني موافق الطريقة الشرعية، مش معناته له ثواب. له ثواب إذا طلق، إذا كانت ما بتصلي، انتبهت؟ إذا هي ما بتصلي وطلقها له ثواب. طلاق الإمرأة التي لا تصلي في ثواب، يسن تطليق هذه الإمرأة اللي ما بتصلي، إذا بتطلقها لك ثواب إذا عم تزوج واحدة ما بتصلي، انتبهنا؟ لكن لما تستعمل بالشرع الطلاق السني مش معناتها دائما لك ثواب، معناتها بتوافق الطريقة اللي هي ليست بدعية، ليست بدعية. ومن معاصي اللسان نختم فيها درسنا اليوم الظهار. الظهار ما هو الظهار؟ الظهار هو الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا مسميه بالشرع ظهار. هذا شو مسميه بالشرع؟ هذا ظهار. معنى قوله أنت علي كظهر أمي أي أنا لا أقربك، لا أجامعك كما لا أقرب أمي، يقال له ظهار. هذا حرام، لأن فيه إيذاء للمؤمنة، فيه إيذاء للمسلمة، فيه إيذاء للزوجة، هذا حرام. وهذا في الإسلام لا يعد طلاقا، كان في الجاهلية طلاقا، أما في الإسلام فليس طلاقا. لكن إن لم يعقبه بطلاق فوري، يعني إذا ما طلق فورا من بعد الظهار عليه الكفارة. شو عليه؟ عليه كفارة، كفارة الظهار. إن أتبع الظهار بكلمة الطلاق فورا ما بيطلع عليه كفارة، لكن تبقى عليه معصية الظهار، قوله لها أنت علي كيد أختي، أنت علي كظهر أمي، هذا يقال له ظهار. إن لم يطلق فورا عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل. إن لم يجد يعجز عن هذا، يصوم شهرين متتابعين وراء بعضا، يعني إذا أفطر في يوم من الأيام بده يعيد 60. فإن عجز، ليس إن عجز معناها أنه هو ما بده، معناته هو لا يستطيع شرعا، لا يستطيع، كأن كان عجوز هرم أو به مرض لا يرجى شفاؤه، عجز عن الصيام فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، والمد ملء كفين معتدلتين من القمح، هذا يقال له مد. فإذا هذا بالنسبة لأمر الظهار، وهو من معاصي اللسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من المحرمات، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. فضل يا جار شرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. 2 FM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: ريحك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

الحمد لله العلي العظيم الرؤوف الرحيم، أحمده على إنعامه العميم، وأشكره على إحسانه الجسيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ما أقبل النهار وأدبر الليل. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن للعلم منزلة عالية في الإسلام، وإن للعلماء العاملين درجات كبيرة ومقاما رفيعا عند ربهم، الذي قال في محكم التنزيل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاعلم أخي المسلم أن أفضل ما اكتسبته نفوس البشر وحصلت عليه قلوبهم الإيمان والعلم، لأن بهما تنال الرفعة في الدنيا والآخرة، وبالعمل بهما تحصل الطمأنينة، وبالتمسك بهما مركب العز، فلا رفعة ولا طمأنينة ولا عز إلا بهما، فقد قال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. والمتصفون بالإيمان والعلم اتصفوا بالأهمية في ترسيخهما عند المسلمين، لأنهم أئمة الناس وأنوارهم وبركاتهم، ومن خيرة الأخيار في الدنيا والآخرة، والأدلاء على أبواب الجنة، لأن قلوبهم صلحت بخشية الله، وألسنتهم طابت بذكره، وجوارحهم طهرت بطاعته، وهم يدعون إلى طيب القلوب والألسنة والجوارح، وعظمة الآخرة تعلم بعلمهم. قال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فمن اقتدى بسيرتهم نجا، ومن هجرهم هلك. وهؤلاء العلماء همهم إصلاح قلوبهم بتقوى الله، ولا يتم لهم ذلك إلا بالزهد في الحياة الدنيا وملذاتها، وإبعاد النفس عن شواغلها وعلائقها، والنظر إلى الآخرة سريعة في إقبالها ومجيئها. فالعامل للآخرة إذا نظر إلى الدنيا تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعند رؤية قصورها وزخرفها يتذكر قول الله تعالى: كل من عليها فان. فلا تغريه لسرعة زوالها وإذلالها الراغبين في الركون إليها والمتمسكين بزينتها، فلا يرغب في الحرص على مبانيها، ولا يزاحم أحداً فيها، لما يترتب على ذلك من ضيق الصدور وحسرات النفوس. وتتسم نظرة عالم الآخرة لعيش الدنيا بتذكر عيش الآخرة وسرعة مجيئها ودوامها وبقائها. فقد قال الله تعالى: والآخرة خير وأبقى. وإذا كان عيش الدنيا ونعيمها عاما في المؤمنين والكافرين، وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فمهما كان نعيمها وعيشها فلا يعادل شيئا من نعيم الآخرة. وإذا أعطى الله الكافرين في الدنيا مع إنكارهم لكرمه، فكيف يكون عطاؤه للمؤمنين المعترفين
بكرمه وفضله، وعالم الآخرة يدرك أن مناله

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

السلام عليكم مستمعينا الكرام. بحلقة النهاردة من حكاية مكان هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه

0: تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطين.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا والدة الخديوي إسماعيل قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع السلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع وافتتح الجامع رسميا سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا.
1: فإذا دعوت الله في أمرنا،
0: الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

0: جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر.
1: سيد السادة في طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك يجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة.

وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان، لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا، وبيخرجوا دايماً منبهرين بعظمة المكان وروحانياته. هو مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية وروحية بتشهد على عبقرية المصريين عبر الزمان.

وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة من جامع الرفاعي، جامع بيجمع بين الملوك والأولياء، بين التاريخ والإيمان، بين الفخامة السكينة. كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل نقشة فيها شهادة على جمال مصر اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل العيون.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: الإخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم صوت صفير البلبلي.
1: حجية وينك؟ حجية
0: بالحديقة، بالحديقة بالحديقة حجية. أنا بالحديقة.
1: السلام عليكم. ها؟
0: وعليكم السلام. أوه راح طار.
1: شنو هو؟
0: جنت دا أسمع صوت صفير البلبل.
1: آها صوت صفير البلبل هيج قلبي التملي.
0: آه حسوي لي بيت شعر، راح البلبل وراح صوته.
1: لا عيني بيت شعر شنو هذا؟ قصيدة معروفة للأصمعي، ما سمعتها؟
0: لا ما سمعتها.
1: يابا هاي قصتها قصة، خلي أحكي لك إياها لعد، بس أنا القصيدة ما حافظها زين، الآيباد وياي، خلي أطلع لك القصيدة حتى أحكي لك إياها مثل ما هي.
0: على صوت صفير البلبل؟
1: صوت صفير البلبل هيج قلبي التملي.
0: اها
1: يابا يقول لك هاي اصلا هي قصيده للاصمعي.
0: أيه؟
1: الاصمعي كان بزمن الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور.
0: أيه؟
1: ابو جعفر المنصور كان عنده قدره انه يحفظ القصيده من اول مره يسمعها،
0: ما شاء الله،
1: وكان عنده غلام يسمع القصيده مرتين يحفظها.
0: اها
1: وعنده جاريه تسمع القصيده ثلاث مرات تحفظها.
0: سبحان الله، يعني كل واحد على حسب قابليته.
1: كل واحد على حسب قابليته، بس شوف شلون قابليات ما شاء الله. يعني
0: واحد من اول مره، واحد من ثاني مره،
1: واحد من ثالث مره. فهذا ابو جعفر المنصور سوى مجتدين بعد خليفه يجوا الشعراء يلقون عليه قصائد. قبل كان الشاعر يروح يلقي قصيده يمدح بها الامير، الامير يقوم يعطيه فلوس. ابو جعفر المنصور يقال انه كان شويه بخيل، حتى لا يعطيهم فلوس وهو يقدر يحفظ القصيدة. فش كان يسوي؟ قال لهم اللي يجيب لي قصيدة أول مرة أسمعها وما سامعها قبل أنطيه على الكتاب اللي هو كاتبها عليه، بيش كاتبها أنطيه وزنها ذهب. تعرفين قبل ما كان أكو ورق يعني يكتب على جلد أو يكتب على القصب على فشي يعني. فقال يجيب لي أنطيه وزنها ذهب. فلما يجي الشاعر مالتهم يقعد عاد يظل ينظم بهالقصيدة ويروح قصيدة توه هو حاكيها ما حد قايلها قبله. من يروح للخليفة يقول له القصيدة، يقول له هو أنا هاي سامعها. يقول له سي يا أمير المؤمنين أنا أول مرة أقولها، هاي ما حد قايلها قبلي. يقول له لا سامعها، والدليل هسه أنا أقول لك إياها.
0: عيد عليه يعني كل القصيدة،
1: عيد عليه، هو حافظها يحفظها من مرة واحدة
0: ما شاء الله.
1: ال- ال- ال- الشاعر راح يصير عنده إحباط، يقول معقولة يعني مولاي أنت سامعها؟ معقولة؟ قال له هسه ممكن تكيها، مو بس أنا عندي غلام هسه هم يعرفها. هسه صيحة للغلام، جيبوا لي الغلام فلان. هذا الغلام طبعا هو شنو يسمع من وراء الستارة، ما يشوفوا الناس بالمجلس. فيصيح هو أساس هو جاء من غير مكان من القصر، فيجي يقول له نعم يا مولاي.
0: على أساس إنه سامعها قبل.
1: يقول له إيه، يقول له أنت هاي القصيدة تعرفها؟ يقول له إيه نعم مولاي. يقول له سمعني إياها؟ يقول له هيك هاملة. ويقول له مو بس هاي، الجارية هم تعرفها، سندز على الجارية هم ماتين، هي تكون خلف الستارة ما يشوفوها الناس. صار الخليفة الشاعر قالها والخليفة قالها والغلام قالها، صار ثلاث مرات فحفظتها بعد خلاص. فيجيبوها تقول له إيه أنا حتى غنيت لك إياها بالمجلس، تتذكر قبل فترة من غنيت لك إياها. فدانة
0: ما ياخذ شيء، ما ينطي بعد
1: كل شيء، ما يحصل لانه مو اول مره مسموعه باعتبار معروفه القصيده. فهنا راح يخسر المكافاه، ماكو مكافاه عليها.
0: زين
1: فالاصمعي شاف انه الامر به مكروه حيله، يعني ليش ذولي كلهم دائما الشعراء ايش ما يكتبون ما يصير؟ فقال اكو بها ان لاسوي قصيده ما حد يقدر عليها. فقام راح سوى قصيده كلماتها منوعه وغريبه المعاني.
0: زين
1: ولبس لبس إعرابي وتلثم، لأنه معروف يعرفوه.
0: ايه
1: وخاصة يعني جماعة الأمير يعرفوه، فهو ما راجع يعرفوه.
0: هذا الشاعر قبل
1: فاتنكر ودخل عليهم وقال أنا عندي قصيدة أريد ألقيها على مسامع أمير المؤمنين.
0: زين
1: وهذه القصيدة ما أعتقد أنت سامعها قبل، أنا أول مرة أقولها
0: زين.
1: فقال الأمير مطيني سمعني خلي أشوف. طبعا هو مسيطر
2: على أنه حيحفظها
1: من مرة واحدة
2: من مرة واحدة.
1: فقال له أقرأ لي القصيدة. طبعا راح أقرأ شيئا من الآيباد ما حافظها. وانت راح تعرفين ليش ما حافظها من تسمعيها. يقول: صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المطلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم فكم تيمني وزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي. فقال: لا لا لا لا لا، وقد غدا مهرولي، والخوذ مال الطربة من فعل هذا الرجل. فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي، فقلت: لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا: انهض وجد بالنقل. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفية أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، بالزهر والسرور لي، والعود دندن دندن لي، والطبل طبطب طبطب لي، طبط طبطب طبط طبطب طبط طبطب طبطب لي، والسقف سقسق سقسق لي، والرقص قد طاب لي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح مللي في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجري بها ماشيا مبغددا للديلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي.
2: يعني عشر مرات تقولها قدامي ما أحفظها.
1: وهي هم هيجي أمير المؤمنين الخليفة أبو جعفر المنصور ما حفظها.
2: أيه.
1: هو بالأول قاعد يعاد أدوية، هسه أول ما صوت صفير البلبلي هاج قلبي الثملي سهلة، وراها بعد خلاص ضاعت عليه الحسبة.
2: أيه.
1: قام دز على الغلام قال له: يا غلام احكي لي هاي القصيدة سامعها أنت.
2: أيه.
1: الغلام هز بشتافه وهز براسه وقال له: ما سامعها، أول مرة أسمع هيك شيء، ماكو، انسى كل شيء ما حفظت. قام دزعت جارية قال: يا جارية حفظت شيء؟ تعرفين شيء؟ هاي القصيدة سامعتها؟ قالت لا سامعتها ولا أعرفها، هاي أول مرة أسمع هيك شيء.
2: ما لحقت تحفظ.
1: فقام الخليفة قال: خلاص إحنا قلنا اللي يجيبها يأخذ وزنها ذهب، فأنت احكي لي وين كتبتها، اعطيني اللوح اللي كتبت عليها. فقال له: يا مولاي أني ما عندي شيء كنت أكتب عليه، بس ورثت عمود رخام من أبويا رحمه الله، فقمت نقشت القصيدة على عمود الرخام، والعمود حاطة على الجمل، والجمل واقف بالباب يراد أربع جنود أقوياء من جنودك حتى يجيبوه حتى يوزنوه.
2: يا الله،
1: يعني ذهب كله يروح عليه
2: كله. إيه
1: هناك كان الوزير فطن قال له: يا أمير المؤمنين من بدأ أشوف هذا الأصمعي؟ فقال له: افتح لثامك، شيل لثامك. طلع شال اللثام، طلع فعلا الأصمعي. فقال له: أتفعل هكذا بأمير المؤمنين يا أصمعي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين الشعراء يمدحون الأمراء حتى يأخذون الفلوس، أنت ما انطيتهم شيء. فقال له: لعل شلون هسه أنت شو تريد؟ قال له: أنا ما راح أخذ منك المال بشرط، ما أريد وزن القصيدة ذهب، بشرط أنه تعطي الشعراء على قولهم ومنقولهم، يعني شنو اللي جابوه حكوا لك يا من شعر تعطيهم عليه. فقام الأمير قال له: لك ما تريد، لأنه أسهل له يعطي كم ذهباية للشعراء أحسن ما يضيع الملك كله عليه. وهاي عشان السالفة صوت صفير البلبلي. هسه وين البلبل مالش؟ راح طار،
2: طيرته من أول ما دخلت هو طار،
1: خلاص يرجع إن شاء الله يرجع. الله كريم،
2: الله كريم.
0: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنّ.

0: أنس للقلوب ومتعة للأذن هو كتاب الله. نستمع إليه من المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 45 من سورة الأنفال إلى 75 من سورة التوبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن

كلمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسب

الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.

استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

0: الصالحين.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

لن أصير إلى إذاعة شارية إسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله الذي يلهم العمل الصالح لمن يشاء من المؤمنين ليثيب، ويأمرنا بالدعاء ليجيب، فينال الخير من شاء له السعد، ويتولى أمره ونصرته من له الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وصحبه الشرفاء وآل بيته الحنفاء وبعد.
1: إلهي، لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، ها هي نفس أعززتها بتوحيدك، فلا تذلها بمهانة خذلانك، وها هو ضمير انعقد على مودتك، فلا تحرقه بحرارة نيرانك. إلهي، يا مفرج الهم وكاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فرج همي واكشف غمي.
0: يا واحد يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعصمني وطهرني وأذهب ببليتي. اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه، سؤال من لا يجد لفاقته معينا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك.
1: يا ذا الجلال والإكرام، أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. اللهم واقبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك.
2: يا قدير ساعدنا، يا قدير خلصنا،
0: يا قدير يا قدير، أسألك خوف العابدين لك ومناجاة العابدين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك. اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك. اللهم هذه حاجتي، فأعظم فيها رغبتي وأظهر فيها عذري، ولقني فيها حجتي.

ليالي وصالي لو تباع شرفي.

سألت إلهي سألت

وادخلوا من باب السلام، وادخلوا من باب السلام مسلم.

0: وأقول يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات 13 الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا

لأن الاستغفار من الفروع، ويدل ذلك على أن علم التوحيد أفضل من سائر فروع الفقه. لذلك قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقنا علم التوحيد قبل سائر فروع الفقه. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. الفقه في الدين يعني في العقيدة. لماذا؟ لأن من صلحت عقيدته ومات على الإيمان كان مؤمنا بالله تعالى إيمانا صحيحا ومات على الإيمان، هذا لابد أن يدخل الجنة، سواء كان عليه ذنوب أو لم يكن عليه ذنوب، لابد أن يدخل الجنة. ولكن التقي يدخل الجنة بلا عذاب، ومن مات من أهل الكبائر من غير توبة قد يعذب وقد لا يعذب، ولكن لأنه عنده أصل الإيمان لابد أن يدخل الجنة ويخلد فيها. أما من لم يكن عنده التوحيد، من لم يكن عنده الإيمان الصحيح بالله، لو أتى بصور الأعمال لا يكفي. صور الأعمال مثل الصلاة والصيام من حيث الظاهر يقوم بها، ولكن عند الله تعالى لا تكون مقبولة. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هكذا أعمالهم. وقال الله تعالى أيضا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. سراب ما يخيل لمن يمشي مثلا في الصحراء أنه بقعة ماء من بعيد، هذا يقال له السراب. الظمآن يعني العطشان، من عطشه ينظر فيرى هذا السراب، يخيل له أن هناك بقعة ماء فيأتي فلا يجد شيئا. الكفار هكذا أعمالهم. ثم قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يظنون أنهم يحسنون العمل وهم ليس لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لأنه ما كان عندهم الاعتقاد الصحيح، ما كان عندهم الإيمان الصحيح بالله ورسوله. لذلك علم التوحيد مقدم على غيره من العلوم، ولكونه يتعلق بأشرف المعلومات، يتعلق بمعرفة الخالق. يعني العلم عن معرفة الخالق عز وجل هذا يقدم على غيره من العلوم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مادحا نفسه: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، رواه البخاري. يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح نفسه بهذا الأمر. فالعلم بالله والعلم برسوله ودينه هذا أول ما يجب على العبد كما ذكر العلماء. ومن هذه الأمور معرفة 13 صفة لله تعالى، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، إما لفظا وإما معنا. وتكلمنا عن صفة الوجود وصفة القدم والبقاء والوحدانية والحياة والقدرة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الإرادة. الإرادة أي المشيئة، وهي صفة قديمة قائمة بذات الله.

0: أي ثابتة لذاته سبحانه. يخصص الله تعالى بها الممكن العقلي بصفة دون صفة، لأن الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود بتخصيص الله تعالى لوجودها، إذ كان في العقل جائزاً ألا توجد فوجودها بتخصيص الله تعالى، فلولا تخصيص الله تعالى لما وجد من الممكنات العقلية شيء. ما هو الممكن العقلي؟ هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم بالنظر لذاته، يقبل الوجود ويقبل العدم. هذا العالم بما فيه من الممكنات العقلية، لأنه لم يكن موجودا، كان معدوما ثم وجد ثم سيفنى. ما في السماوات والأرض كما قال الله تعالى كل من عليها فان. فالعقل يقبل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. الواحد منا من الممكنات العقلية لم يكن موجودا فيما مضى فوجد ثم بعد ذلك يموت ويفنى. طيب، هذا الممكن العقلي يستوي فيه الوجود والعدم، يستوي فيه الوجود والعدم، يعني هو يقبل الوجود ويقبل العدم، ولا يوجد امتياز لأحد هذين الأمرين على الآخر، ترجيح يسمى لأحد الأمرين على الآخر. يعني مثلا الإنسان لكونه إنسانا العقل لا يحتم وجوده، لا يقول العقل لابد أن يكون موجودا لأنه إنسان، كما أن العقل لا يقول يستحيل أن يكون موجودا. فالعقل لا يرجح وجوده على عدمه. نحن يا أحبابنا من الممكنات العقلية، وجدنا بعد عدم، وجدنا بعد عدم، معناه خصصنا بالوجود بدل العدم. هناك من رجح وجودنا على عدمنا، هذا التخصيص، تخصيص بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر، هذا يسمى المشيئة. يعني مشيئة الله تعالى معناها تخصيص هذا الممكن العقلي بالوجود بدل العدم، لأنه لابد أن يكون له مرجح، لابد أن يكون له مرجح. هذه السماء مثلا أو الشمس، هذه الشمس مخلوقة لله تبارك وتعالى، هذه الشمس المخلوقة لم تكن موجودة فوجدت. طب من حيث، انتبهوا، من حيث كونها شمسا هل يحتم ذلك وجودها؟ لا. هل يحتم ذلك وجودها؟ لا. من حيث كونها شمسا هل يحتم ذلك عدمها؟ لا. يعني من حيث شمس تقبل الوجود تقبل العدم. فإذا الممكن العقلي، وهذا العالم كله من الممكنات العقلية، يحتاج لمرجح حتى يدخل في الوجود. الشيء من حيث ذاته هو ممكن عقلي، يعني يقبل الوجود ويقبل العدم، فيحتاج إلى هذا الترجيح. هذا الدليل يا أحبابنا يستعمل لإقامة الحجة على وجود الله تبارك وتعالى، كما تكلمنا فيما مضى بأنه لا يخلو تقريبا قلب كل موحد من الدليل الإجمالي على وجود الله. شو الدليل الإجمالي؟ المؤمن ماذا يقول؟ يقول أنا وجدت بعد عدم، يعني لم أكن موجودا فوجدت، أنا وجدت بعد عدم. وما وجد بعد عدم لا بد له من موجد مخصص، فإذا أنا مخلوق وهناك خالق. هذا الدليل البسيط. هنا التخصيص لأن هذا الذي هو من الجائزات العقلية يحتاج لمرجح، يحتاج لمخصص. الشمس كيف شكلها؟ شكل دائري نراها، لها لون في الصباح يختلف عن الظهيرة، يختلف عن المساء، يعني عند الغروب الشمس تتغير، لها صفة دون أخرى، لها شكل دون آخر ونحو ذلك. من حيث العقل جائز عقلا أن تكون بشكل آخر، يعني تعرفون لو أن الواحدة يعني ولد خرج إلى هذه الدنيا وهو يرى الشمس بشكل مستطيل أو بشكل مثلث لعهد ذلك وألفه، كان بيألف هالشيء بيعتاد عليه، لأنه من حيث العقل، العقل ما بقول لأنه هي شمس لابد تكون مستديرة الشكل، العقل لا يقول هذا، مش لأنه شمس لا يخصصها بالشكل الدائري عن غيره من الأشكال، مش لأنه شمس بدأ تطلع من الشرق إلى الغرب، بدليل أنه قبل قيام الساعة ماذا يحصل؟ الشمس تشرق من الغرب. فإذا مش لأنه شمس تشرق في ساعة كذا تغيب في ساعة كذا، مش لأنه شمس يكون لونها كذا. طيب هي من الجائزات العقلية، بما أن العقل يقبل لها شكل دون آخر، يعني أشكال متعددة يقبلها العقل، لون دون آخر، وقت دون آخر، فإذا الشمس بحاجة إلى مخصص. لماذا شكلها دائري؟ لماذا تشرق من الشرق وتغرب في الغرب؟ لماذا لونها في الصباح قبل الشروق أحمر بعدين بتصير إلى البياض ثم قريب الغروب تعود إلى الاحمرار؟ هناك من يخصصها بهذا، فإذا هي مخلوقة، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، أقوى علامات الحدوث التغير، يعني الدليل على أن الإنسان مخلوق أنه يتغير، هذا من جملة الأدلة. يعني الدليل على أن الشمس مخلوقة متغيرة، ما بتشوفها الصبح وين بتكون؟ عند الشروق، بعدين بتصير بالوسط، بعدين عند الغروب، لونها يتغير. طب دليل على أنها مخلوقة ليه؟ لأنها تتغير. الله تعالى قال كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني الله تعالى يغير في أحوال خلقه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها يرفع قوما ويضع آخرين، ويكشف كربا ويغفر ذنبا. هذا التغير أين يحصل؟ طيب في العبد، يغفر ذنبه، يكشف كربه، يرفع يخفض، تغيرات في المخلوقات. وأهل بلادنا يقولون عبارة جميلة جدا، هي من أصول التوحيد، سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. وهذا الدليل عينه استعمله سيدنا إبراهيم عليه السلام في إقامة الحجة على قومه. سيدنا إبراهيم عليه السلام ما حصل أنه عبد شمسا أو قمرا أو كوكبا أبدا، إنما قومه كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الكواكب، وإبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله، وكان يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع ولا يضر، هذا الصنم لا ينفعك ولا يضرك، ولكن كان أبوه متكبرا ما كان يتقبل. إبراهيم عليه السلام استمر على ذلك، فقومه أرادوا أن يصدوه عما يعبد وأن يجلبوه لما يعبدون، فقالوا له عندما ظهر القمر هذا ربك يا إبراهيم، فقال مستنكرا عليهم، هذا في اللغة يقال له استفهام إنكاري، قال هذا ربي، يعني هذا الذي تزعمون أنه ربي هذا ليس ربا، أنى يكون ربي؟ هذا يقال له استفهام إنكاري، كيف يقيم الحجة عليهم؟ لو قال لهم الله تعالى يقول وقرأ عليهم شيئا مما أوحي إليه لا يؤمنون. أراد أن يقيم الحجة عليهم بالدليل العقلي، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، يعني الذي يظهر ويختفي يتغير من حال إلى حال، والمتغير بحاجة إلى من يغيره، والمحتاج ماذا يكون؟ ضعيفا أم قويا؟ ضعيفا، والضعيف لا يكون ربا. فلما طلعت الشمس قالوا هذا ربك يا إبراهيم، قال هذا ربي هذا أكبر. كأنه يقول لهم ما لكم، ماذا تعبدون؟ تعبدون أشكالا وأحجاما، هذه الشمس كيف تكون ربا ولها حجم وحجمها أكبر من القمر؟ يعني كل ما له حجم بحاجة لمن خصه بهذا الحجم، فلا يكون ربا، لا يستحق الألوهية لأن له حجما وشكلا. هذا ما أراده سيدنا إبراهيم عليه السلام، مش كان عم بقر ويقول لهم هذا ربي والعياذ بالله، أبدا. الله تعالى يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذا إبراهيم عليه السلام الله أعطاه قوة بالمناظرة، قوة بالمناظرة وتبيان الحجة، كان قويا على قومه. كيف كسر النمرود، ذاك النمرود الذي كان ملكا في ذلك الوقت؟ كان إبراهيم عليه السلام يدعوه لعبادة الله وقال له ربي الذي يحيي ويميت، فقال له أنا أحيي وأميت والعياذ بالله. فأحضر رجلين، أحدهما كان بريئا ما عمل شيئا فقتله، والآخر كان جنى جناية يقتل بسببها في ذلك الوقت فعفى عنه، فقال له أرأيت أنا أحيي وأميت. على زعمه ذاك البريء قتله والقاتل أعفى عنه، فقال أنا أحيي وأميت. فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. شفتوا الدليل، كان قويا في إظهار الحجة. كيف أقام الحجة على قومه؟ بالدليل العقلي، أن الشمس تتغير من حال إلى حال، والقمر يتغير، والمتغير يكون بحاجة إلى مغير، والمحتاج ضعيف، والضعيف لا يكون ربا. هذا هو الدليل. كما أنه أقام الحجة على قومه بكسر الأصنام بدليل آخر، بدليل آخر. هو كان يعلم أن قومه ما كانوا يستمعون إليه، إلى أن جاء اليوم الذي أرادوا أن يخرجوا فيه للعيد، كان عندهم عيد يحتفلون به بالأصنام، فقالوا لإبراهيم عليه السلام أتذهب معنا؟ قال إني سقيم. هنا انتبهوا يا أحبابنا، ما كذب إبراهيم عليه السلام، ويستحيل على الأنبياء الكذب، هذا ليس كذبا. بعض العلماء قالوا معناه إني سقيم من عبادتكم للأصنام، وبعضهم قال كان هناك نجم يظهر في السماء الدنيا في الفضاء، يعني هذا النجم كلما ظهر سيدنا إبراهيم عليه السلام يمرض بعده، يصيبه مثل الحمى فيمرض بعد ذلك. الله تعالى قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، نظر فرأى ذلك النجم فقال إني سقيم، مريض، يعني على معنى سأسقم سأمرض، على معنى ما سيكون، وهذا في لغة العرب جائز أيضا ليس كذبا، كما قال الله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، مع أن القرآن لما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي لم يكن ميتا، إنما على معنى ما سيكون، كما نحن نقول كلنا ميتين، بيقول لك شخص فلان مات تقول له كلنا ميتين، معناه كنا على هالطريق كلنا سيموت، فهذا على معنى ما سيكون، على معنى ما سيكون، فهذا لا يقال عنه كذب. فإبراهيم عليه السلام ما كذب، ذهبوا فكسر الأصنام الصغيرة، كان في عندهم أصنام في المكان هذا بالعراق، كان في ذلك المكان وضعوا أصناما كثيرة وكان في صنم كبير يهتمون به ويجملون هيئته وصورته يعني أكثر من غيره. هو ماذا فعل؟ دخل ذكي سيدنا إبراهيم عليه السلام، أحضر الفأس فكسر بها كل الأصنام، كسرهم حطمهم، ثم أتى بهذه الفأس وعلقها على رقبة الكبير. يعني هؤلاء من ثقافة عقولهم لو نظر الإنسان إلى هذا المشهد حيشوف أصنام مكسرة، فأس معلقة على رأس الكبير. خرج، فلما رجعوا نظروا من فعل هذا من فعل هذا، فقال رجل إني سمعت فتى يقال له إبراهيم يقول تالله لأكيدن أصنامكم، يعني بده يكسرها. فأحضروا إبراهيم عليه السلام، هو ينتظر فرصة الإقامة، إقامة الحجة عليهم. قالوا أنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الاستعمال اللغوي بل فعله كبيرهم هذا يقال عنه إسناد مجازي، أسند الفعل إلى الكبير من باب المجاز، بيكون في علاقة. ما هي العلاقة؟ معناه أن هذا الكبير من كثرة ما تجملون هيئته وصورته هو الذي حملني ودفعني على أن أكسر هذه الأصنام، فبيكون المعنى هو الدافع، هو السبب. هذا يقال عنه إسناد مجازي. وبعض العلماء قال علق كون الكبير فعل ذلك على ما لا يكون وهو نطق الأصنام، وقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، معناه إن كانوا ينطقون يكون فعله كبيرهم هذا، ولكن أم قالوا له تعلم أن هذه الأصنام لا تنطق ونكسوا رؤوسهم وكانوا مخزولين، ومع ذلك كثير منهم ما آمن، كثير منهم ما آمن. فإذا إبراهيم عليه السلام أقام الحجة عليهم بذلك. فإذا يا أحبابنا، الشيء الذي له حجم وشكل بحاجة لمن خصه بهذا الحجم وهذا الشكل، فلذلك يستحيل أن يكون الله تعالى جسما، لأن الجسم له حد وله كمية وله مقدار، والله تعالى خلق المخلوقات على هذا، وكل شيء عنده بمقدار. العرش له مقدار والذرة لها مقدار. العرش أكبر مخلوقات الله من حيث الحجم، ما خلق الله شيئا حجما أعظم من العرش. العرش أكبر مخلوقات الله. أصغر ما تراه عينك الذرة، الذرة هون يعني الهباء، إذا دخل الضوء كما هو الآن أن يدخل من النافذة، الغبار هذه ذرة الغبار، هذه يقال لها الذرة، أصغر ما تراه العين. هذه لها حجم والعرش له حجم، ويوجد ما بينهما كذلك، ويوجد ما بينهما بالحجم كذلك. فالله خالق الأجسام الكبيرة وخالق الأجسام الصغيرة، وخالق الأجسام الكثيفة وخالق الأجسام اللطيفة. الأجسام الكثيفة يعني التي تضبط باليد، مثل الإنسان يضبط باليد، الشجرة الحجر يضبط باليد، يقال عنه جسم كثيف. أما الجسم اللطيف فيراد به ما لا يضبط باليد، مثل الهواء، مثل النور، مثل الملائكة، هذه أجسام لطيفة، أجسام لطيفة لا تضبط باليد. يوجد ملك اللي هو ملك الرحم، ملك الرحم يرسله الله تعالى عندما يصبح الجنين في بطن أمه بوقت 4 أشهر، يعني بمدة زمنية 4 أشهر، يأتي ذلك الملك ملك الرحم يدخل يده في بطنها، بطن هذه المرأة الحامل، ويصور الجنين على ما أمر الله تبارك وتعالى، يجعل له هذه الأشكال ويصوره ذكرا أو أنثى بقدرة الله تبارك وتعالى، ويضع فيه الروح، والمرأة لا تشعر بهذا، يدخل يده في الرحم والمرأة لا تشعر بهذا. فإذا الملائكة أجسام لطيفة، الجن أجسام لطيفة كذلك، حتى الهواء جسم لطيف، ولكن الملائكة ألطف من الهواء. الهواء إذا لو أصاب الإنسان يشعر به، أما الملائكة ألطف بعد من الهواء حيث كنوع جسم لطيف. فالله خلق الأجسام الكثيفة وخلق الأجسام الكثيفة، والأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة تحتاج لماذا؟ لمكان لتملأه، لأنها ذات حجم. الجسم اللطيف له حجم والجسم الكثيف له حجم، الضوء له حجم. كيف له حجم؟ لو إنسان كان مثلا نظر سبحان الله إلى الأرض في الليل، هل القمر له يعني يبث ضوءا في الليل، هل يصل ضوءه إلى كل الأرض؟ لا، يغطي جزءا ولا يغطي جزءا كبيرا. الشمس بتغطي جزء أكثر من القمر، يعني نورها أقوى من نور القمر، ولكن لا تغطي كل الأرض. كذلك لو إنسان كان في مكان مظلم، الظلام عم ذلك المكان، فإذا متحيز لو وضع إنارة بيروح الظلام، يحل مكانه النور، فالنور أخذ هذا الفراغ، ملأ هذا الفراغ. والله خالق الظلمات وخالق النور. فالأجسام سواء كانت لطيفة أم كثيفة، الله تبارك وتعالى خلقها. فإذا الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه، وهذا العالم عبارة عن أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات لهذه الأجسام، وخالق العالم لا يشبه شيئا من العالم. العقل يقضي بأن خالق الشيء لا يشبهه، العقل يقضي بذلك. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني يستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه. فإذا الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الإرادة، والإرادة يخصص الله تعالى بها الجائز العقلي الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، بصفة دون أخرى، بوقت دون آخر ونحو ذلك. ومشيئة الله لا تتغير لا بدعوة داع ولا بصدقة متصدق ولا بنذر ناذر، مشيئة الله لا تتغير، كما قال الله تعالى في القرآن: ما يبدل القول لدي، يعني مشيئة الله لا تتغير. والله تبارك وتعالى أيضا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله تبارك وتعالى: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى. فمشيئة الله عز وجل نافذة في خلقه لا تتغير، لا يستطيع أحد أن يرد مشيئة الله وأن يرد قدر الله، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم هذه العبارة انتشرت واستفاضت بين أفراد الأمة. فما شاء الله حصوله لا بد أن يحصل في الوقت الذي شاء الله حصوله فيه، وما لم يشأ الله تعالى حصوله لا يحصل. شوف سبحان الله، أحيانا يولد ولد مريض، الأب يكون من أغنى الأغنياء في الدنيا، فيريد لولده الحياة ويكون ولده مريضا، فيحضر الأطباء يعني يأخذه إلى أمهر الأطباء وإلى المستشفيات الحديثة الأكثر تقدما في الدنيا، ومع ذلك الولد يموت. يجتمع أطباء، يجتمع خبراء، يستعينون بكل هذه الوسائل، ومع ذلك الولد يموت. لماذا؟ الله ما شاء له الحياة. لا يستطيع الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله تعالى لك ما بيقدروا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك لا يستطيعون. الإنس والجن قاطبة، فلا يستطيع معناه أحد أن يغير مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله تعالى لا تتغير، سواء دعوت أو لم تدعو، تصدقت أو لم تتصدق، نذرت أو لم تنذر، لا تتغير مشيئة الله. طيب لماذا يدعو الإنسان؟ يدعو لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء فيه أجر وثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى، الدعاء مخ العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت تدعو فإن وافق دعاؤك مشيئة الله، يعني جاء دعاؤك على وفق مشيئة الله، بتكون نلت مرادك لأنه هذا شيء كتبه الله لك، ونلت الثواب، ثواب الدعاء. وإن كان دعاؤك لم يأتي على وفق مشيئة الله ما حيتنفذ اللي بدك إياه، ما حيحصل، ولكن أنت نلت ثواب الدعاء. في الحالين أنت ما خسرت شيئا، في الحالين أنت ما خسرت شيئا. بيجي بعض الناس قد يقولوا مثلا، طب ليش لك أنا بندعي لك؟ أما بندعي إذا طالما كل شيء بده يحصل على حسب مشيئة الله، دعوت أو لم أدعو، لماذا أدعو إذن؟ قل له الإنسان يأخذ بالأسباب، والله تعالى جعل الدعاء من جملة الأسباب. ثم أليس أنت إذا مرضت وأصابك وجع رأس تأخذ دواء مسكن لوجع الرأس؟ هو قد أنت تتعافى وقد ما تتعافى، قد تأخذ الدواء فتتعافى وقد لا تتعافى، لماذا تأخذ الدواء إذن؟ تعمل بالأسباب، تعمل بالأسباب. فمع كون الإنسان المؤمن يصدق ويجزم بأن الله تعالى مشيئته نافذة وأن مشيئة الله لا تتغير، ومع ذلك يدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى. بعدين يا أحبابنا، يوجد شيء يقال له القضاء المعلق، القضاء المعلق. الله تعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القضاء المعلق معناه الملائكة معها كتب تكتب وتنسخ، تكتب في كتبها، في كتابان بين أيدي الملائكة، كتاب موجود فيه فلان إن بر والديه ووصل رحمه وتصدق مثلا يعيش إلى 60، في الكتاب الآخر إن لم يفعل يعيش إلى 40. هل هو سيفعل أم لن يفعل؟ هذا شيء موجود باللوح المحفوظ، يعني هذان الكتابان وما هو كائن من أحد الأمرين كله موجود في اللوح المحفوظ. هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإن هذا الشخص دعا مثلا بر والديه وصل رحمه اتقى الله، ماذا يحصل له؟ بعيش لأديه مثلا 60 كما قلنا، فيمحى ذاك الأمر ويثبت هذا الأمر الذي هو أنه دعا وبر والديه وتصدق وعاش إلى 60، هذا يثبت وذاك يمحى. فأنت تأخذ بالأسباب، لعل هذا الأمر يكون من باب القضاء المعلق، ولكن هو كل شيء بمشيئة الله، بمعنى الله تعالى شاء لك مثلا تمرض تدعو الله فتتعافى، أو تمرض تدعو الله فلا تتعافى، كله بمشيئة الله، ما كل من دعا الله تعافى، وليس كل من دعا الله لم يتعافى. في ناس بيمرضوا يدعون الله بيتعافوا، في ناس بيدعوا الله ما بيتعافوا. معناه الدعاء لا يغير مشيئة الله، مش لأنك دعيت بده يحصل ما دعوت به، لا، إنما الأمر راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يرد من قدر الله وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يرد من قدر الله وإنما يستخرج به من البخيل. ما معناه؟ معناه لو نذرت مش معناته بده يتغير ما شاء الله، لا. يعني لو أنت مثلا كأم عندك ولد مريض وعم تحاولي تصرف عليه أموالا كثيرة للعلاج، وأنت يا أب كذلك، والولد لا يتعافى، أحيانا الأم قد تقول لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا إن تعافى ولدي. أو الأب يقول مثل هذا، نذر. هل هذا النذر سيغير من مشيئة الله؟ لا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن النذر لا يرد من قدر الله وإنما يستخرج به من البخيل. معناه في النهاية ما سيكون هو ما شاءه الله تعالى. فإن نذر وحصل ما طلب وما أراد حيروح يدفع ويتصدق، فبكون النذر سبب لإله أنه أخرج من ماله ودفع. فإذا فيه تشجيع للإنسان على أن ينفق، لأنه نذر صار لازما عليه أن يفي بنذره، فلذلك بروح بيدفع. ولكن لو نذر هذا لا يرد من قدر الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الحديث، يعني إذا سمعتم الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، معناه القضاء المعلق، معناه القضاء المعلق الذي شرحناه آنفا، يعني بيكون موجود في صحف الملائكة، فلان إن بر والديه أو وصل رحمه أو اتقى الله يعيش إلى 60، وإن لم يفعل يعيش إلى 40. وهذا معنى الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من سره أن يمد الله في عمره ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. من سره أن يمد الله في عمره فليتق الله وليصل رحمه. قال العلماء هذا معناه من باب القضاء المعلق، بيكون موجود في صحف الملائكة، فلان إن اتقى الله وصل رحمه يعيش إلى 60، وإن لم يفعل يعيش إلى 40. هلأ الشخص بتلاقيه هو سبحان الله قد يقبل وقد لا يقبل، باختياره يختار. فإن اختار أن يصل رحمه ويتقي الله بيعيش إلى 60، بيكون هذا ما قضاه الله وقدره. وأن اختار أن لا يصل رحمه وأن لا يتقي الله بيكون كمان بنفس الوقت هذا شيء قضاه الله وقدره. ما في مفر، سبحان الله، لا مفر من قدر الله، لا مفر من قدر الله. أختم بهذه الحادثة، سبحان الله، حتى ينظر الإنسان ويفهم معنى القدر، يفهم معنى القدر ويفهم معنى المشيئة، كيف أن الإنسان يعني يوجه وينساق إلى قدره باختياره. هذا ما بيكون في تعارض، هو باختياره، لذلك هو محل التكليف. لما بيكون باختياره العمل بيكون محل التكليف، لما بتعمل الشيء باختيارك هذا بيكون محل التكليف. يعني إذا فعلت خيرا تثاب، وإن فعلت شرا تستحق العقاب. شوفوا سبحان الله كيف ما في تعارض، هو مأخوذ من الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني عنا مشيئة واختيار ولكنها تحت مشيئة الله. حصل سبحان الله أنه في إخوة كانوا يعملون في محل أكثر من 20 سنة، بينزلوا من البيت بتوجهوا إلى ذلك المكان مثل معمل يعملون به، هذا بطرابلس، يعني حصلت الحادثة، يعملون هناك أكثر من 20 عاما في يسلكون تلك الطريق. شوف سبحان الله، بعد 20 سنة أحد هؤلاء الإخوة قال أنا حابب روح من هذيك الطريق، هي أبعد، يعني هذه الطريق هي الأقصر اللي بالعادة الناس بيسلكوها. قال بدي روح من هذيك الطريق، قال بدي روح من هذيك الطريق. قالوا لك يا عمي هون أرى بتاعك، قال لا من هيك، حابب أنه روح من هنا. شيء ألقي في قلبه سبحان الله، فاختار الطريق الآخر، عم يقطع الطريق صدمته سيارة فمات. سيق لأجله، سيق لأجله. بينظر الإنسان بيقول سبحان الله، طيب 20 سنة ما غير طريقه، بقي عم يسلك نفس الطريق، في هذا اليوم اختار أن يسلك ذلك الطريق. لما بقول الإنسان قدر الله ما شاء فعل، بس كمان سبحان الله بنفس الوقت أليس هو باختياره اختار هذا المسلك؟ هو باختياره، هو اختار أن يغير الطريق سبحان الله، فكان سببا لموته، لانتهاء أجله. هذا معناه يعني الإنسان يفعل أشياء باختياره ولكن تكون تحت مشيئة الله، ما في شيء خارج عن مشيئة الله. وإلا لو كان يحصل في هذا العالم شيء ليس بمشيئة الله، إن الله ما شاء حصوله وما خلقه، معناه من خلقه ومن أدخله في الوجود، بيصير المعنى في غير الله، من له تصرف في هذا العالم ويخلق، وهذا شرك، وهذا شرك، هذا ليس اعتقاد المسلمين. في فئة فيما مضى يقال لها المعتزلة، على زعمهم بدون ينزه الله عن الفحشاء، ما ركبت براس انه كيف انه كل شيء بمشيئة الله. قالوا طب لو كل شيء بمشيئة الله، طب ما في اشياء شر، طب بيحصل بهالعالم، بيحصل قتل، بيحصل شرب خمر، بيحصل زنا، كيف بده يكون كل شيء بمشيئة الله؟ على زعمهم هذا فيه نسبة الفحشاء الى الله، فأرادوا على زعمهم ان ينزه الله عن الفحشاء فنسبوا العجز الى الله، ونسبوا إلى العبد القدرة على أن يخلق أفعاله بنفسه، فقالوا العبد يخلق أفعاله، فجعلوا شريكا مع الله في الخلق، جعلوا شريكا مع الله في الخلق. هذا من سخافة عقولهم، على زعمهم بدون ينزه الله عن الفحشاء أم نسبوا إلى الله شو؟ العجز. هذا العالم ملك لمن؟ لله. طيب لو كان يجري فيه شيء ليس بمشيئة الله، بده يكون رغما عن مشيئة الله، هذا دليل عجز، وهذا مستحيل على الله. أختم بهذه الحادثة. أبو إسحاق الإسفرايني كان من كبار العلماء، وكان من أهل السنة والجماعة، قويا قوي الحجة، كان في مجلس اجتمع بالقاضي عبد الجبار، وكان معتزليا، عند صاحب ابن عباد، من هذول من المعتزلة. كان دخل أبو إسحاق الإسفرايني فجلس، وعنده أتى القاضي عبد الجبار اللي هو معتزلي، فالقاضي عبد الجبار المعتزلي مجرد ما رأى أبو إسحاق وبيعرف ما يعتقد أهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ليه قال هالكلام؟ كأنه يقول أنتم أهل السنة لا تنزهون الله عن الفحشاء لأنكم تقولون كل شيء بمشيئة الله. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه الشيخ أبو إسحاق قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. ذاك قال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، معناه إن قلنا كل شيء بمشيئة الله على زعمه هذا فيه نسبة الفحشاء إلى الله. فرد عليه الشيخ أبو إسحاق سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال أيحب ربنا أن يعصى؟ قاضي عبد الجبار المعتزل قال أيحب ربنا أن يعصى؟ فرد عليه الشيخ أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ أيحب ربنا أن يعصى؟ على زعم إذن الله تعالى ما شاء أن يعصى، ومع ذلك عصاه العصاة، يعني رغما عن مشيئته، هذا معناه، يعني قهرا جعل الله مغلوبا ليس غالبا. فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى، يعني الهداية، وقضى علي بالردى بالموت على الشقاوة، أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. معناه أنت ملك لله، لو أنت صليت وصمت والله عذبك في النار، الله ما بيكون ظالم، ما بيقال أن الله أساء إليك، لأنك ملك لله يفعل بك ما يشاء. أما الظلم ممن يتصور؟ من الذي يتصرف في ملك الغير بغير حق. إن تصرفت في ملكك بغير حق بنقال عني ظلمتك، سيارة لك خربتها، ظلمتك، تصرفت في ملك الغير بغير رضاك، هذا ظلم. أما الله تعالى يتصرف في ملكه، قال له لذلك الله يفعل في ملكه ما يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، شرح فيها بعض صفات الله تعالى.

0: التويم FM سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.

أوصى عالم أحد مريديه فقال له: أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وبالإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان، فإن طلب الأمداد بلا استعداد كالسفر بلا زاد. وأوصيك بمراعاة الأنفاس وحفظ الحواس والرضا بالموجود والصبر على المفقود والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة وموافقة المتبتل الطائع ومجالسة المنيب الخاشع ومعاشرة الوفي الخاضع وزيارة الساجد الراكع. وكن يا أخي كثير العلم عظيم الحلم واسع الصدر، وليكن ضحكك تبسما واستفهامك تعلما. ناصح

0: إليك، وكن عفوا عمن أساء إليك، ترحم الصغير وتوقر الكبير، وكن أمينا على الأمانة بعيدا عن الخيانة، صبورا عند الشدائد قليل المؤونة كثير المعونة، طويل القيام كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة، غاضا للطرف قليل الزلل كثير العمل، أديبا مع الأولياء كلامك حكمة ونظرك عبرة، قليل الضجر لا تكشف عورة، ولا تكن حقودا ولا حسودا، تطلب من الأمور أعلاها معمرا للأرض بجسمك وللمقابر بروحك، لابسا ثياب التواضع متجردا عن المطامع، متوكلا على المدبر الصانع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

92.5 FM Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، أوجه لكم تحية وأقدم هذا الموجز عبر أثير 2 FM الإذاعة الإسلامية في سيدني.

أهلا بكم. قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليز إن البيانات الحكومية الحساسة محفوظة وهي بأمان، مطمئنا المواطنين عقب اختراق نموذج من OpenAI بوابة حكومية مرتبطة بإحصاءات ميديكير. وأضاف أن إدارة الإشارات الأسترالية تحمي المعلومات الحكومية ووصفها بأنها من أبرز الأجهزة الاستخباراتية عالميا. وكان ألبانيزي قد أعلن أن وكيلا للذكاء الاصطناعي وصل دون تصريح إلى ملفات عامة وأخرى غير عامة على البوابة، مشيرا إلى احتمال تأثر 3 أنظمة حكومية، واستبعد كشف بيانات شخصية وانتقد تأخر إبلاغ الحكومة ووصفه بأنه غير مقبول. اتسع تفشي الحصبة في أدليد جنوبية أستراليا إلى 5 إصابات مؤكدة، وحذرت السلطات من احتمال انتشار الفيروس إلى مناطق أخرى. وارتبطت الإصابات بحسب ما ورد بطالب في مدرسة عاد من خارج البلاد فأصاب زملائه. وحصرت سلطات الصحة 28 موقعا من مدارس ومراكز تسوق ومرافق عامة، كما ودعت السلطات من زار هذه المواقع إلى مراقبة الأعراض والتحقق من التطعيم، مذكرة بأن الحصبة شديدة العدوى وقد تنقلها إصابة واحدة إلى 14 شخصا غير مطعم، وتشمل أعراضها الحمى والسعال والطفح الجلدي. أعلنت إيران سيطرتها على غواصة أمريكية ذاتية القيادة، قالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسس في مضيق هرمز، فيما حذر قائد الجيش من أن الحرب لم تنتهي. استخدم الجيش الإسرائيلي مروحيات أباتشي لأول مرة في قصف جنوب لبنان مع تصاعد الغارات على المنطقة، ويأتي التطور وسط توتر أمني متواصل على الحدود، فيما لم تتضح حصيلة الأضرار أو تفاصيل المواقع المستهدفة وسط توتر حدودي متجدد. سيطر الجيش السوداني على سودري بكردفان، وقصفت مسيرات الدعم السريع خزانات وقود بود مدني، وأفادت المفوضية بعبور أكثر من 400 سوداني يوميا إلى تشاد بزيادة تبلغ 20 ضعفا، ورفض البرهان الضغوط والمساومة. تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات واسعة بالطائرات المسيرة، أسفرت عن قتلى ومصابين، واستهدفت مدنا ومنشآت نفطية ومرافق وجسورا ومراكز بيانات داخل البلدين. وتعكس الضربات اتساع نطاق المواجهة، فيما لم ترد تفاصيل مستقلة كاملة عن حجم الأضرار في تصعيد جديد للحرب المستمرة. أخيرا، أوقعت الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند ونيبال عشرات القتلى والمفقودين بعد أمطار غزيرة غمرت مناطق سكنية وقطعت طرقا، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين وسط تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية القاسية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق وتعطل طرق وخدمات محلية. أعزائي المتابعين، قدمنا لكم هذه النشرة الموجزة، نشكركم على المتابعة، بأمان الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات والمبرات والصالحات، وأن يثبتني وإياكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وانصرنا على القوم الكافرين، وارحم أهلنا في غزة وفلسطين والسودان. اللهم يا ربنا اغفر لنا خطايانا. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وارض عنا واغفر لنا وتب علينا، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. تكلمنا عن التوكل على الله في حديثنا عن شعب الإيمان، وبينا أهمية التوكل على الله، وأن هذا من جملة ما فرض الله علينا وأوجب علينا أن نتوكل عليه سبحانه. ولذلك كلما زاد الإنسان زاد يقينه، كلما زاد توكله على الله تبارك وتعالى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني هذه الطيور تخرج في أول النهار ليس في بطونها أكل، هذا معنى تغدو خماصا، وتعود بطانا أي ترجع إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها، تطلع في أول النهار وبطنها فارغ من الطعام، ما عندها شيء، فترزق طعاما. من الذي رزق الطير؟ الله جل جلاله. الله عز وجل هو الذي رزق الطير، وهو الذي يرزق الإنسان. لذلك على المرء أن يتوكل على ربه، وأن يفوض أمره إلى الله، فيأخذ بالأسباب التي أحلها الله، وبعد ذلك يكون على هذا التوكل. الرزق ليس في المال فقط، لكن الذي لا يكون عنده شدة يقين تراه قليل القناعة كثير التذمر، لا يرى النعم التي عنده. أما من كان على التوكل على الله فإنه يرضى بما قسمه الله عز وجل له، ويشعر براحة في قلبه، ولا يكون على الخوف من الغد كما هو حال كثير من الناس، دائما يعيشون في قلق وخوف، يخافون من غد ماذا يكون فيه، هل ستنقطع عنهم الأموال، هل سيتغير حالهم، فيعيشون في قلق شديد خوفا على أرزاقهم. الإنسان الذي عنده توكل على الله ما عنده هذا الخوف الذي عند غيره، لا على معنى، ليس لأنه يعني غير مبال ولا يتحمل المسؤولية، بل هذا من شدة توكله على الله، ودائما تراه على حمد الله سبحانه وتعالى، وعلى الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. وبالنهاية مهما فعلت
مهما فعلت لن تأخذ إلا ما كتب الله لك من الرزق. اسعى واجتهد واعمل، لكن لا تعش في قلق وهم خوفا على رزقك. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. لو كنت على التوكل الحقيقي لوجدت معنى هذا، ولشعرت بهذه الراحة التي يعرفها أهل الصلاح الذين لا يخافون كخوف هؤلاء الناس الذين ما عندهم توكل، لأن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى أساس في راحة القلب. وقلتها وأقولها دائما، لا يعني ذلك ترك الأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب التي أحلها الله ونتوكل على الله. اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، ما بيتعارض مع التوكل. خذ بالأسباب، اعمل، اسعى، اطلب الرزق، وكن على التوكل على الله. لأن من أخذ بالأسباب وهو متوكل على الله منعه التوكل من أن يأخذ بسبب قد حرمه ربي عز وجل، فتراه يأخذ بالأسباب التي أحلها الله. اليوم في طرق كثيرة جدا بحسب الظاهر لاكتساب المال، في طرق الله أحلها وفي طرق محرمة، في طرق محرمة. في ناس تسلك طريق الحلال، بيطلب رزقه من الحلال، بيشتغل في أمر حلال، وفي ناس تسلك طريق الحرام في طرق محرمة. الآن لو اكتسب الإنسان ماله من طريق حلال بارك الله له في ماله، ولو اكتسب المال من طريق حرام فليس في ذلك المال بركة، وعليه وزر، وسوف يسأل يوم القيامة لأنه أكل مالا حراما، سلك طريقا محرما. طيب، هل المال يزيد بطرق الحرام؟ لا والله لا يزيد، وإنما زاد من طلب الحرام واكتسب مالا محرما، زاد على نفسه الوزر، مش زاد ماله، زاد على نفسه الوزر. لأن ما سيأتيك وما كتب لك سوف يصل إليك، إن سعيت لأخذه بالحلال أم بالحرام. لكن الذكي هو اللي بيسعى يأخذ ماله بالحلال. الذكي هو اللي بيسعى يأخذ رزقه بالطرق التي أحلها الله ويرفض الطرق التي حرمها الله. ثم إن الإنسان يمتحن في هذه الدنيا ويختبر، أحيانا قد تأتيك عروض محرمة، قد تأتيك عروض محرمة، هذه العروض هي امتحان واختبار. في ناس لما يسمع رقم كبير بيتنازل عن مبادئ كثيرة وبيرضى بالحرام لأنه يعني اغتر، ولأنه تأثر، ولأنه طمع، فيسلك الطريق الذي حرمه الله لكي يأخذ هذا المال الكثير، لكن النتيجة أنه رسب بالامتحان. والذي يخشى الله، الذي عنده خوف من الله، لو عرض عليه مال بطريق محرم وكان مالا كثيرا بلا تردد يرفض ويقول لا أريد هذا المال، أنا أكتسب المال من الحلال فقط ولا أريد إلا الحلال، آكل خبز وزيتون من مال حلال، هذا أفضل لي وأحسن لي وأريح لي

تختفي. بيجي بلاء مرات، قلة مال، مسؤوليات كثيرة، مطالبات. فجأة في هذه الأوقات الصعيبة التي تمر عليك وأنت بأمس حاجتك للمال، يأتيك عرض أن تكتسب مالا كثيرا لكن بطريق محرم. قديش في ناس صار معهم نفس الموقف هذا بأشكال وصور متنوعة وسقطوا بالامتحان، سقطوا، المال غرهم فسلكوا هذا الطريق المحرم. وفي ناس بغض النظر شو ما كان ظرفه وشو ما كان الوضع صعب، شو ما ينعرض عليه من أموال كثيرة وهو بأمس الحاجة إليها، ينظر في طريق هذا المال، فإن وجده محرما أعرض عنه وهو لا يبالي. ولو كنت بحاجة إلى المال، إن كان هذا المال مال حرام أنا لا أريده، الله هو الغني الحميد. وتأكدوا تماما وكونوا على يقين بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تأكد تماما، أي شغلة بتتركها ما تركتها أنت إلا لأنه فيها حرام، إذا تركت هذا الشيء لله تأكد أن الله سيعوضك خيرا منه، أكيد حيجيك أحسن منه. وما بيكون الإنسان هنا ما مطلوب إنه والله أنا بدي أرفض بس يعني بشرط أن يأتيني ما هو أفضل، لا، أنا أريد الأجر من الله. مثل كيف الصدقة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال من صدقة. وقال العلماء هذا الحديث يحمل على ظاهره، يعني حقيقة أنت تتصدق بمال فيأتيك بدلا منه وغالبا أضعافا، أضعاف هذا المال الذي تصدقت به، يعني الحديث على ظاهره ما نقص مال من صدقة غير الأجر والثواب والخير العظيم الذي يكتسبه الإنسان ببركة هذه الصدقة. لكن هل يعني أتصدق فقط لأجل أن يأتيني مال؟ هذا كل همي مثلا؟ نتصدق لله ولا ننتظر مالا مقابله، لكن سيأتيك مال بإذن الله، سيأتيك رزق بإذن الله، ستعوض بإذن الله. لكن أكيد الواحد بده يشتغل على نيته، يشتغل على إصلاح نيته، لأن النية لها اعتبار كبير عند الله تبارك وتعالى. فلا تنسى أنك تمتحن في كل وقت وحين، والتوكل ليس مجرد كلمة تخرج من فمك فتقول أنا متوكل على الله أو توكلت على الله، هذا يظهر في أعمالك، هذا التوكل يظهر في أعمالك. يعني في ناس بيحكي بلسانه توكلت على الله وهو واقع بالحرام وعم بيأكل حرام وعم بيقول توكلت على الله، ويقول من أجمل الأمور التي أنا تمسكت بها التوكل على الله. أي توكل هذا؟ يعني الموضوع مش بس كلمة الواحد يحكيها بلسانه، هذا لابد أن يترجم ويرى فيك وفي أعمالك، مش الناس إنها تشوف، يعني هذا بده يكون في أعمالك مبين إنه أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى، ترفض الحرام، لا تقبل به، ما بتغريك الأموال. إذا كان من حلال أمر آخر، لكن من حرام ما بدك إياها، ما بدك إياها. وكم من إنسان زل وهلك بسبب حبه للدنيا، فرضي على نفسه أن يأكل الحرام لأجل تحصيل هذه المتع الدنيوية. كم من إنسان طعم أولاده من مال حرام،

في ناس بتطعم أولادها من مال حرام وثم يدعون حبهم. تحب أولادك وتطعمهم الحرام؟ بتحب أولادك والأكل اللي عم يدخل إلى جوفهم من مال محرم؟ إذا بتحب أولادك ما بتدخل على بيتك لقمة إلا من حلال، رزق حلال صرف صافي ما فيه حرام ولا شبهة. هذا لأنه بيأثر على الإنسان. الإنسان ترى بيتأثر لما يدخل جسمه مال حرام. إذا أدخلت إلى جسدك مالا محرما تأثر جسدك. وأليس جاء في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به؟ ما تغذي جسدك من مال حرام، ما تربي جسدك من مال حرام، بدك تدير بالك. نحن في امتحان في هذه الدنيا، نحن بامتحان في هذه الدنيا، والامتحانات تأتيك تباعا من حيث لا تدري ولا تشعر. فكن دائما على استعداد، وكن دائما وقافا عند حدود الله، وكن دائما على الخوف من الله سبحانه وتعالى. خف من الله، تذكر يوم القيامة، تذكر أنك سوف تسأل يوم القيامة، سوف تحاسب على أعمالك وعلى ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. وقتها لا المال ولا الجاه ولا الثروات سوف تنفح. وتأمل وانظر وخذ العبر ممن عبر. قارون اللي بينضرب بالأمثال هو وماله، هل الآن ينتفع بماله الكثير مال قارون؟ لا والله. وسبق أن قلت المال بعد وفاتك ليس له أي قيمة، ما له أي قيمة، صفر، ما بيعني لك ولا بيعني لي شيء. بعد وفاتنا انتهى. لو ملأوا قبرك بالذهب والمجوهرات والألماس والأموال، انت الآن بمرحلة ما بينفعك شيء منها، لا هلأ ولا بعدين، خلاص انتقلت إلى الحياة البرزخية ولن تعود إلى حياتك الدنيا. تخيلين هذا الموضوع، الواحد بس يفكر فيه أنه حنطلع من هالدنيا، ومجرد ما طلعت منها لن تعود إليها إلى أبد الآبدين، انتهى. فبتقعد تطلع بهالدنيا وبمغرياتها أنه أنا بمجرد ما أطلع ما رح أرجع، لن تعود إلى الدنيا مرة أخرى إلى أبد الآبدين، وكل هالأشياء الموجودة في الدنيا للدنيا. فلو متت وحطوا لي ذهب وأموال ومجوهرات في قبري لن تعني لي شيء، لن تنفعني بشيء. هون أنا انتقلت لمرحلة بنتفع بأشياء أخرى، أما المال صف كأنه تراب ما إله أي قيمة، صفر، هو فقط أنا بنتفع فيه في حياتي الدنيوية، في حياتي الدنيوية فقط لا غير. لكن ليس من الذكاء أن تعمل لتكون غنيا في الدنيا فقيرا في الآخرة، قليل الزاد من الحسنات في الآخرة. لأنه في ناس ضيعت أوقاتها وأعمارها لأجل تحصيل الأموال ليكون غنيا في الدنيا. طيب عم تجمع بتجمع بتجمع ليل ونهار في كل الأوقات، تجمع المال، تعمل لأجل المال، طب وين الوقت اللي للقبر والآخرة؟ وين تجميع الحسنات؟ وين العمل الذي يكون سببا في دخولك الجنة؟ وين؟ عملت حساب لهذا الموضوع؟ عم بتجمع رصيد دنيوي، طب الرصيد الأخروي؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى، نعم، أفضل زاد يتزود به المؤمن تقوى الله سبحانه وتعالى. أنت بتحصن حالك
يكون عندك رصيد، يكون عندك أموال، يكون عندك زيادة في المال، قد يصير معي مواقف بدي أكون دائما على أهبة الاستعداد، زدت رصيدك من الأموال، طيب ورصيدك من الحسنات ما فكرت بهذا؟ كثير من الأحيان بنلاقي ناس بتأجل، سوف أعمل، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف وسوف وسوف، ويبقى على هذا التأجيل، وكلما أجل زاد قسوة وبعدا، وقد بعد حين نفسه لا تحدثه بالتوبة، حتى هاي سوف يبطل يقولها. ليه؟ غرته الحياة الدنيا، فيكون فقيرا في الآخرة. ما بدنا نكون فقراء في الآخرة، بدنا نكون أغنياء في الآخرة. وانظروا وخذوا العبر ممن عبر، كم من شخص من الأكابر الذين جاءوا وهم من أهل الدرجات العلى وكانوا فقراء، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من عباده بالصلاح. مش صحيح اللي بيقولوا بعض الناس إنه الإنسان إذا كان معاه مصاري كثير يعني الله يحبه، مش بالضرورة، ومش معناته إذا معاه مصاري الله لا يحبه، لا، ملهاش علاقة. بس منلاحظ إنه في ناس كثير بتربط هذا الموضوع جهلا جهلا، فإذا رأوا إنسانا كثير الأموال شو بيقولوا؟ بيقولوا نياله الله يحبه، ليه؟ رزقه مالا كثيرا، فتح عليه. في ناس فتح الله عليهم بالمال، وفي ناس فتح الله عليهم بفتوح العارفين، في ناس رزقهم الله مالا، في ناس رزقهم الله علما وفهما وحكمة. بس انت كيف بتنظر لتقييم الأمور؟ في ناس عنده المال مقدم عن ذلك، وهذا جهل، لأننا لا نقدم المال على العلم. مثل ما قال سيدنا علي: المال أنت تحرسه، وأما العلم فهو يحرسك. المال أنت تحرسه، أما العلم فهو يحرسك. ففي ناس من الأكابر الذين مروا وما كانت لهم أموال كثيرة، والله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل كل هؤلاء على الغنى، لكن هذا دليل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء، وأن المال ليس هو كل شيء، وأن الإنسان إذا لم يرزق مالا لم يعني ذلك على أن الله ما أحبه. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ بلى والله، ياما في ناس من الأكابر وفقراء فقراء فقراء فقراء جدا، وناس يعصون الله ويكفرون به ويزدادون طغيانا وكفرا، وقد أمدهم الله بأموال طائلة، مئات الملايين مثلا. لكن أحيانا، وفي كثير من الأحيان، نعم يعطى مالا كثيرا فيكون سببا في هلاكه يوم القيامة. ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل. طيب، وهذا كله شو؟ هذا كله مؤقت. العبرة يوم القيامة بمن فاز، بمن ظفر، بمن نجا. فقالت له الملائكة، كان من الذين قالت لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هون بيبين مين الفائز ومين الخسران. أما ما تقول لي نياله معاه مصاري، ليش نياله؟ هنيئا له، لأنه على تقوى الله. نعم، والله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. قد يحصل إنه الإنسان يجمع بين الأمرين،
يكون على الإيمان والتقوى والورع ويعطى مالا كثيرا؟ نعم قد، لكن قد تعطى وقد لا تعطى، المهم إنك تكون محافظ على دينك. سلامة الدين هي الأصل، رأس مالنا هو ديننا. قد واحد بتصير مثلا بلايا مع الإنسان، في ناس خسرت مالها وفي ناس خسرت دينها، مين اللي مصيبته أكبر؟ أكيد اللي خسر دينه، المال بتعوض. لذلك قالوا إذا استبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها ليس بضائري. إذا لم يكن البلاء الذي أصابك في الدين فما فاتك من الدنيا لا يضرك، فما فاته منها ليس بضائري. الذي يفوتك من هذه الدنيا مش إشي بينزعل عليك فيه، يعني واحد نصب عليك أخذ كل مصاريك ودينك بخير، حتى دنيويا صحتك بخير، بيقولوا تيجي بالمال ولا تيجي بالعيال ولا بالصحة، قدر الله وما شاء فعل، يعوض. نعم يعوض، لكن إذا خسرت دينك شو راح تسوي؟ إيش راح تسوي؟ فدائما تذكر أن البلاء ينزل على عباد الله سبحانه وتعالى. إذا كان سيدنا أيوب ابتلي بلاء شديدا، مات كل أولاده وأمواله كلها ذهبت، ومرض مرضا ليس منفرا لأن الله عصم الأنبياء أمراض منفرة، ثم عافاه الله عز وجل ورزقه مالا وأولاده لأنه صبر، صبر أيوب، صبر صبرا عظيما، وكل الأنبياء على الصبر، وكلهم على التوكل على الله، وكلهم على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإحنا قدوتنا الأنبياء، فنقتدي بهم في هذا الأمر ونعلم أنفسنا الصبر والتوكل على الله والرضا بما قسم الله والقناعة، والقناعة. هيك بتكون غني بكل الأحوال، معك مصاري ولا ما معك مصاري، لأنه الغنى الحقيقي هو غنى النفس. في ناس معها وما بتشبع، وفي ناس شبعانة حتى لو ما معها. فإذا هو شيء في النفس، ليس الأمر مربوط بكثرة المال ولا بقلة المال. فأسأل الله أن يجعلنا من أهل القناعة والرضا، ومن الذين يتوكلون عليه توكلا كاملا، لأنه هذا رزق من الله رب العالمين. إذا جعلك على التوكل وشرح صدرك لذلك ورزقك القناعة والرضا، فقد أكرمك برزق ونعمة عظيمة جدا لا تقدر بثمن. لكن إن لم تكن على هذا الحال، هون بينخاف عليك. فمهم أن نعمل ليل نهار على تقوية توكلنا على الله، وتقوية اليقين، وتقوية الإيمان. هاي أمور في غاية الأهمية أنه نشتغل على حالنا فيها، كثير مهم نشتغل على تقوية إيماننا، تقوية يقيننا، الرضا، القناعة، التوكل على الله. هاي أمور في غاية الأهمية، وكلما زاد توكلك على الله كلما سهل عليك أن ترفض الحرام. في ناس بيستصعب لأنه قلبه معلق، أما إذا كان عنده توكل ولا بتفرق عنده، يرفض، نعم يرفض، يرفض الحرام ولو كان يعني لو كان عرضت عليه أموال كثيرة جدا، ما بالحرام ما بتيها، لا أريدها، أنا أعبد الله كما أمرني ويرزقني كما وعدني، أفوض أمري إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري إليك يا الله، فوضت أمري إليك، تقولها وأنت على يقين وثقة بالله ما
من غير أدنى تردد. في ناس حتى بالدعاء بتلاقيه بقولك خلينا نجرب تجربة. شو اللي تجربة؟ ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، وانظر إلى أسرار ذلك بعدها. فمفهوم التوكل من من الأمور العظيمة جدا، يعني اللي حقيقة لو عرفنا معناها العظيم وعملنا به لعرفنا معنى ذلك. مش إشي هين أبدا إنه الإنسان يكون على هذا التوكل. هذا رزق عظيم وشيء في غاية الأهمية، واللي ما عنده توكل على الله بالعادة ما عنده سعادة ولو أظهر للناس أنه سعيد. كل ما بزيد توكلك على الله كل ما حتشعر بسعادة وراحة نفسية عجيبة عجيبة. في ناس تدفع مصاري عشان راحة نفسيتها. إذا بدك السعادة الحقيقية، السعادة بتقوى الله، بالتوكل على الله، بالرضا عن الله، بالقناعة، بهذه الأمور التي يراها الناس بسيطة لكن لها تأثير كبير على الإنسان، لو طبقها لعرف معنى ذلك. وكل واحد فينا قادر، كل واحد فينا قادر أنه يكون على التوكل، لكن اعرف شو يعني التوكل وبعد ذلك راقب نفسك، لأن التوكل هو الاعتماد. التوكل على الله معناه الاعتماد على الله في كل شيء، تفويض الأمر إلى الله. وأكيد قلنا هذا مع الأخذ بالأسباب، ما في تعارض، لكن اعتمد على ربك، على خالقك الذي أبرزك من العدم إلى الوجود، فالذي خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، هو الذي يرزقك ويكفيك ويعطيك ويكرمك. في ناس مرات بتتذلل لناس ولا يصرف وقته لأجل الدعاء، لا يتذلل لله سبحانه وتعالى. ليش عم تتذلل لهالمخلوقين وتركت الصلاة؟ طب انت ما عم تحط جبهتك على الأرض، ما عم تسجد لله سبحانه وتعالى، فتكون على خوف من الناس وترجو ما لا يرجى من الناس، وتذل نفسك لأجل الناس حتى يعطفوا عليك، حتى ما يمنعوا عنك كذا وكذا. وليش الناس زي ما بقولوا بتمسح جوخ؟ يعني لأنه لا يريد أن تنقطع عنه هذه الهبات وهذه الأرزاق، فيريد رضا الناس بذلك من شدة تعلق نفسه بالمال. أما اللي عنده توكل على الله يزعل اللي يزعل، يرضى اللي يرضى. أكيد ما يعني مش يعني إنه شيء حسن إنه أقعد أزعل الناس أنا، لكن على حساب ديني وعلى حساب أمور معينة برفض. وإذا زعل مني هذا شأنه يزعل، لأنه المتوكل على الله هو جعل همه هما واحدا أن ينجو في الآخرة، فلا يريد إلا رضا المولى سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلني وإياكم من المتوكلين عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي أسرار وصراعات وأثار لناس مروا من هنا. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه قلب مكان يمكن حجمه صغير نسبيا، لكن حكايته أكبر بكتير.

0: في قلب القاهرة القديمة وقريب من جامع الأزهر واقف مسجد ممكن يمر الناس قدامه بسرعة، لكن ورا المسجد ده بتقف حكاية راجل صعد بسرعة مذهلة وأصبح واحد من أقوى رجال مصر وتحول اسمه للغز كبير. هنا مسجد أبو الدهب.
1: عطفلت خفف أحزانا نادت كشفاه.
0: الاسم الحقيقي محمد بيك أبو الدهب، كان واحد من كبار المماليك في القرن الـ18، لكن هو ما تولدش أمير، ده بدأ حياته كمملوك زيه زي كتير من رجال عصره. اشتراه سيده وتربى داخل النظام المملوكي لحد لما بقى من أقوى الشخصيات في مصر. أبو الدهب كان في البداية تابع لعلي بيك الكبير، وعلي بيك الكبير كان شخصية استثنائية جداً، حاول إن يخلي مصر أقرب للاستقلال عن الدولة العثمانية، وكان محتاج رجال أقوياء حواليه، وأبو الدهب كان أقربهم ليه، كان تلميذه وقائد جيشه ورجل ثقته. لكن في السياسة القرب الشديد ممكن يتحول بسرعة لأخطر شيء.

في روايات كتير عن سبب اللقب، بعضها بيقول إنه كان كريم جداً، وبعضها بيربط الاسم بالثروة الضخمة اللي كان بيمتلكها محمد بيك أبو الذهب. لكن من المؤكد إن الاسم نفسه أصبح رمزه للقوة والمال في عصره.

واحدة من أكتر النقط إثارة في حياة أبو الدهب هي لحظة انقلابه على علي بيك الكبير، الراجل اللي رباه وقربه منه، اتحول فجأة الخصم، وفي النهاية دخل أبو الدهب في مواجهة مع سيده القديم. ودي واحدة من أكتر القصص دراما في تاريخ المماليك.

وسط كل الصراعات دي بنى بودها بالمسجد ده، وكأن البنى كان محاولة لعمل صورة تانية لنفسه، صورة الراجل المتدين الراعي للعلم وصاحب الأثر. وده شيء متكرر جدا في العصر المملوكي، كل أمير بيحاول أن يسيب أثر وراه، بناء يبقى من بعد رحيله ويشيل اسمه.

الموقع هنا كان مهم جدا. المسجد كان جنب الأزهر الشريف تقريبا، وده اختيار مقصود لأن القرب من الأزهر كان بيعني مكانة دينية وحضور علمي وقرب من قلب القاهرة. يعني أبو الدهب ما اختارش مكان عشوائي أبدا. أول لما تشوف المسجد تحس إنه مش ضخم جدا، لكن فيه حضور واضح، واجهة مملوكية وأقواس وزخارف وتفاصيل دقيقة، لكن الأهم هو الإحساس، فيه شيء كده من الجمال ومعاه شيء خفيف من الحزن.

0: في مسجد أبو الدهب هتفهم إن الإنسان ممكن يوصل للقمة بسرعة، لكن السؤال الأصعب إزاي يعيش بعد كده، وإزاي عايز الناس تفتكره.
1: يا مولانا والشدة أعيتنا الآن.
0: لكن إزاي المسجد اتصمم، وإيه اللي بيميز عمارته، وإزاي انعكست شخصية أبو الدهب على تفاصيل المكان، وهل كان المسجد محاولة للسلام الداخلي؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الثاني من الحلقة.
1: خذنا للمحبوب الغالي،
0: ونكمل رحلتنا في حكاية مكان داخل مسجد أبو الدهب، لكن المرة دي هنقرب أكتر من الحجر نفسه ومن التفاصيل الصغيرة اللي ممكن ما يلاحظهاش الزائر بسرعة، لكنها شايلة تفاصيل العصر كله.

واحدة من أجمل الحاجات في مسجد أبو الدهب إنه مش منفصل عن المكان حواليه. المسجد جزء من نسيج القاهرة القديمة، قريب من الأزهر وخان الخليلي والغورية والأسواق القديمة، وده يخلي الإحساس مختلف. أنت هنا مش قدام مبنى منفصل، لكن داخل عالم كامل من التاريخ والحركة والناس.

0: يا رسول الله أنت لها أنت لها.
1: أول ما تقف قدام المسجد هتلاحظ إن الواجهة هنا رغم جمالها مش صخبة جدا، وده من ذكاء العمارة المملوكية المتأخرة. الواجهة مبنية بالحجر بلون دافي بيميل للذهب الخفيف مع الشمس. المدخل الرئيسي مرتفع، وده عنصر مهم جدا لأن العمارة المملوكية كانت بتستخدم ارتفاع البوابات علشان تدي الإحساس بالهيبة. والزخارف الحجرية هنا مش كثيفة جدا لكنها دقيقة جدا، وفيها تكرارات هندسية وتوازن بصري جميل، وآيات ونقوش تأسيسية محفورة بعناية، وكأن الحجر نفسه بيتكلم

ومن أجمل ما في المسجد هو لحظة الدخول. الخارج مليان حركة، بياعين وأصوات خطوات وزحام القاهرة القديمة، لكن بمجرد عبور المدخل الصوت بيهدى، وده شيء مقصود جدا في العمارة الإسلامية، إن المعماري مش بيبني جدرانه بس، لكن بيبني تجربة شعورية كاملة. الصحن هنا مش ضخم جدا لكن متوازن، وفي العمارة الإسلامية الصحن مهم جدا لأنه هو مصدر الضوء ومصدر الهواء والمساحة اللي بتخلي المسجد يتنفس، وانت واقف السماء فوقيك مباشرة فتحس إن المكان مفتوح لكن في نفس الوقت حضنك. الأعمدة هنا مش مجرد دعم هندسي لكن عنصر جمالي، فيها تناسق واضح ومسافات محسوبة. أما الأقواس فهي من أجمل مميزات المكان هنا، بتدي إحساس بالامتداد والإنسيابية، وكأن العين بتتحرك بالراحة داخل المسجد. المماليك كان عندهم شغف بالتفاصيل وده كان ظاهر جدا هنا. هتلاحظ إن الزخارف الهندسية مبنية على التكرار والتناظر، أما الكتابات الخطية فهي بتتحول أحيانا لجزء من الزخرفة نفسها. والرخام هنا مستخدم بشكل متزن جدا بدون مبالغة، والجميل إن كل ده مش بيرهق العين لكن بيديك إحساس بالفخامة.

المحراب هنا واحد من أجمل أجزاء المسجد، غالبا بيبقى مكسي بالرخام الدقيق وفيه عمق بصري بيجذب النظر تلقائيا. الزخارف حواليه بتدي إحساس بالتركيز والسكينة، أما الإضاءة فبتخليه يبان أحيانا كأنه بيخرج من الظل. المنبر في مسجد أبو الدهب كان تحفة فنية حقيقية، اتصنع غالبا من الخشب المطعم وفيه شغل هندسي مذهل، كل قطعة مرتبطة بالتانية بدقة شديدة، وده بيعكس مستوى الحرفية في العصر المملوكي المتأخر. الحرفي وقتها ما كانش مجرد صانع، لكنه كان فنان كامل. ومن الحاجات الجميلة جدا في المسجد طريقة توزيع النور، الشبابيك العالية بتخلي الضوء يدخل ناعم فبيتحرك داخل المكان بهدوء شديد، والهواء كان جزء من التصميم علشان يفضل المكان مريح حتى في حرارة القاهرة.

0: لما تبص للمكان كله هتحس إن أبو الدهب كان عايز شيء مهم جداً، كان عايز الاحترام مش مجرد القوة. المسجد مش ظاهر كاستعراض فج، لكن برضو مش متواضع، في توازن، كأن الراجل كان بيحاول يثبت مكانته وفي نفس الوقت بيدور على صورة تانية تكون هادية أكتر لنفسه.
1: نور الدرب يا أحمد ويا حب القلب يا من هديك نور الدرب.
0: لكن إزاي انتهت حياة أبو الدهب؟ وإزاي الناس بصت له بعد رحيله؟ وهل نجح فعلا إن يسيب صورة مختلفة عن نفسه؟ وهل هيبقى المسجد ده مجرد أثر ولا شهادة على صراع إنساني كامل؟ ده اللي هنعيشه في الجزء الأخير من الرحلة.

في رحلتنا النهاردة إحنا ما وقفناش قدام مسجد بس، إحنا وقفنا قدام سؤال كبير جدا، هل ممكن التاريخ يحكم على إنسان من خلال موقف واحد ولا لازم نشوف حياته كلها؟ ده السؤال اللي بيخلي حكاية محمد بيك أبو الذهب من أكتر الحكايات تعقيدا في تاريخ مصر.

بعد ما انفصل محمد أبو الدهب عن أستاذه علي بيك الكبير، أصبح الرجل الأقوى في مصر واستعاد نفوذ الدولة العثمانية في البلاد، وقام بحملات عسكرية لبلاد الشام وسيطر على مدن مهمة جدا زي يافا ودمشق. لكن عمره في السلطة كان قصير جدا، وفي سنة 1775 ميلادية 1189 هجرية اتوفى وهو في طريق عودته من حملته في بلاد الشام. واختلف المؤرخون في سبب الوفاة، فبعضهم قال ان دي الوفاة طبيعية بسبب المرض، بس في روايات تانية بتقول انه تعرض للتسمم، لكن مفيش اي دليل تاريخي قاطع. محمد ابو الدهب وصل لقمة السلطة بس رحل بعد عام واحد من افتتاح مسجده.

الغريب إن المسجد بدأ حياته الحقيقية بعد وفاة صاحبه، لأن المسجد ما كانش مكان للصلاة بس، كان بيضم مدرسة لتدريس العلوم الشرعية، وكان فيه أماكن لإقامة الطلبة. ومحمد أبو الدهب عمل وقف للإنفاق على المسجد وخدمته، وده كان نظام معروف جدا في العصر ده لضمان استمرار المسجد بعد وفاة صاحبه. وده يمكن يكون أجمل معنى من فكرة الوقف، إن الإنسان بيرحل لكن الخير بيستمر.

ولو وقفنا قدام الواجهة هنلاحظ إن المسجد مبني من الحجر الجيري المصري، وهو نفس الحجر اللي استخدم في كتير من مباني القاهرة التاريخية، والمئذنة رشيقة ومرتفعة وبتجمع بين التأثيرات المملوكية والعثمانية، بس من غير مبالغة في الزخرفة. أما القبة فبتتسم بالبساطة مقارنة طبعاً بالقباب المملوكية الضخمة، وده بيعكس طبيعة الفترة اللي اتبنى فيها المسجد. وداخل المسجد الرخام المستخدم في المحراب والأرضيات ألوانه متناسقة جداً، والخشب اللي في المنبر والأبواب اتنفس بدقة كبيرة باستخدام فنون التعشيق، وهي تقنية بتعتمد على تركيب القطع الخشبية من غير أي مسامير زهرة.

يمكن من أجمل مميزات مسجد أبو الدهب إنه لا يمكن عزله عن المكان حواليه. لما تخرج من المسجد هتلاقي نفسك في قلب القاهرة التاريخية، يعني على بعد خطوات من الأزهر وخان الخليلي وشارع المعز والغورية. يعني كل شارع هنا هو فصل في كتاب كبير اسمه القاهرة. صوت البياعين وريحة القهوة وورش النحاس والمشروبيات كلها جزء من التجربة. المسجد مش بيعيش لوحده، لكن بيعيش داخل مدينة كاملة بتتنفس تاريخ.

يمكن محدش يعرف الإجابة أكيد، لكن لما تبص للمسجد تحس إن محمد أبو الدهب كان عايز يسيب أثر مختلف، مختلف عن السياسة، لأن السياسة بتغير الناس لكن المسجد بيجمعهم، والحروب بتنتهي لكن الأذان بيستمر، والسلطة بتتنقل من شخص للتاني لكن العلم والعبادة والصدقة الجارية بتستمر. وأنا بتكلم عن مسجد أبو الدهب افتكرت جملة قالها واحد من المؤرخين، وكان معناها إن الأبنية الصالحة بتعيش أطول من أصحابها. يمكن فعلاً إحنا مش بنفتكر كل معركة خضها أبو الدهب، لكننا لسه بندخل المسجد وبنشوف المحراب وبنسمع الأذان بعد أكتر من 250 سنة، وده بيخلينا نسأل نفسنا إحنا إيه الأثر اللي هنسيبه من بعدنا؟ هل هيكون كلمة طيبة؟ ولا علم؟ ولا مساعدة إنسان؟ ولا مكان يفضل الناس تدخله بعد ما نرحل؟ كانت دي رحلتنا النهاردة داخل مسجد يمكن يبان صغير مقارنة بغيره، لكن حكايته كبيرة لأنه جمع بين الفن والسياسة والتاريخ والإنسان. أنا هالة، وده كان حكاية مكان. أشوفكم في رحلة جديدة لمكان جديد وحكاية جديدة عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.
1: دنيا ضلا وجرافة من هم من سيت الراحة، دنيا ضلا وجرافة.
0: نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعين الكرام في صباح يوم جديد ومع مطلع هذا الأسبوع يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448، الثامن والعشرين عفوا من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. نحييكم أحبابنا الكرام ونتمنى لكم صباحا مليئا بالخيرات ويوما مشرقا بالخير والإيمان، صباح الأمل والتفاؤل إن شاء الله تعالى، صباح التوكل على الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن ييسر لنا ولكم سبل الخير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم عبر اذاعه الجاليه الاسلاميه مسلم كوميونيتي راديو، هذا الصوت الذي يجمعنا دائما على الخير ان شاء الله تعالى، ويقرب بين القلوب ويحمل اليكم الكلمه الطيبه والمعلومه النافعه. نعم، نحرص على تقديم المعلومات الصافيه والنافعه والمفيده من اذاعتكم اذاعه الجاليه الاسلاميه مسلم كوميونيتي راديو. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الصباح وهذا اليوم، أن يجعل لكم ولنا في هذا الصباح وفي هذا اليوم سكينة في القلوب وبركة في الأرزاق وتوفيقا في الأعمال، وأن يحفظكم ويحفظ أهلكم وأحبابكم، وأن يجعل يومنا ويومكم أجمل مما نتمنى إن شاء الله تعالى، يكون هذا اليوم مليئا بالخيرات والطاعات، ونسأله عز وجل أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، وأن يلطف بإخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا. ربنا فرج كروبهم، ونسألك ربنا أن تشفي مرضانا وأن تعجل بالفرج. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله يا الله يا الله.

إذن أحبابنا الكرام، نحييكم مجددا، ومع فترة الخدمات لهذا اليوم كالمعتاد بنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-474 للمشاركة معنا بهذا البرنامج. إذا كان عندكم شيء معروض للبيع أو طالبين شراء بعض الأشياء أو عم تبحثوا عن فرصة عمل أو طالبين عمال أو موظفين أو أي شيء متعلق بفترة الخدمات أو بالخدمات بشكل عام، فنحن قلوبنا وخطوطنا مفتوحة لكم ومنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة على 970-727-474.

Assalamu alaikum, dear listeners, and welcome to our Khadamat program, the community services segment on the Muslim Community Radio. Good morning to our wonderful listeners. It's a new morning and fresh start, and we are delighted to have you with us here on 2MFM, the Muslim Community Radio. And as usual, inshallah ta'ala, you can join us live on air to buy, sell, or swap for free. You can call the number 9707-2747. And you can join us live on air, as we mentioned, for free. You can buy, sell, or swap. If you have a car for sale, some furniture items, a house for rent, or housing commission for exchange, if you are looking for work, you can always share that with our listeners live on air. And you leave your number, inshallah ta'ala. If anybody is interested, they call you back. And our number to call us and join us live on air, 9707-2747. You can also send your WhatsApp messages on 0410-830-930, 0410-830-930, or the email if you'd like to send us an email. The email is contactus@2mfm.org.au. So our email address is contactus@2mfm.org.au. اليوم أحبابنا الكرام، كما ذكرنا، اليوم مطلع الأسبوع الاثنين 16 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448، 28 أيلول سبتمبر للعام 2026. It's Monday the 16th of ربيع الآخر for the Hijri 1448, and it's the 28th of September 2026. أحبابنا الكرام، حنبدأ بمواقيت الصلاة إن شاء الله تعالى. قبل ما حنغير شوي اليوم، نبدأ معكم بمواقيت الصلاة إن شاء الله تعالى لليوم. أذان الظهر عند الساعة 11:49، أما أذان العصر فعند الساعة 3:19، أذان المغرب 5:58، أما العشاء فعند الساعة 7:18. بالنسبة لأذان الفجر اليوم غدا ثلاثاء 4:08، وشروق الشمس عند الساعة 5:35، وأذان الظهر اليوم غد إن شاء الله عند الساعة 11:49. So this is for the prayer times for today, Monday, the 28th of September 2026, the 16th of Rabi' al-Awwal 1448. أذان الظهر إن شاء الله at 11:49. أذان العصر at 3:19. For the Maghrib prayer, Maghrib Adhan, inshallah, at 5:58. Aisha time at 7:18, inshallah. For the Fajr prayer for tomorrow, Fajr Adhan at 4:08. And the sunrise at 5:35, inshallah, Azza wa Jal. For the Dhuhr time for tomorrow, it's similar today to the It's similar for the time today, 11:49, inshallah, Azza wa Jal. May Allah accept our good deeds. Allahumma ameen. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أحبابنا الكرام، ومعكم نتابع مع فترة الخدمات، وعم نستقبل اتصالاتكم على 9707274797 2747.

0: شيخي أحمد. كمان أحبابنا الكرام، أكثروا من ذكر الله تعالى وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه مخلصين النية لله عز وجل. أثابنا الله وإياكم ووفقنا لكل خير، آمين.
1: الله جهره ونال التشريف على عيون الرجال الرجال.
0: منتابع معكم أحبابنا الكرام، وكمان منعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي، أخبار سير أحوال الطقس. بالنسبة للدولار الأسترالي حاليا 70 سنت مقابل الأمريكي. أخبار سير الحمد لله ما في عنا شيء بارز على صعيد حركة السير. اليوم يمكن شوي بيكون قد يكون تأثير على الزحمة أخف من بالنسبة لعطلة المدارس، فقد يكون شوي الزحمة الصباحية أخف. طبعا هلا أكيد في أعداد كبيرة من الناس ما زالت متوجهة لأشغالها، لكن بعض الناس قد تستغنم أو تغتنم بالأحرى عطلة المدارس وتعطل شوي، وكمان ضغط السيارات اللي بتتجه للمدارس كمان هالشي بيأثر، منلاقي فرق شوي خلال العطلة عطلة المدارس. فالحمد لله على كل حال، ونسأل الله تعالى أن ييسر لكم سبل الخير اللي هن معطلين أو اللي هن كمان يعني كمان منوجه تحيات للأمهات اللي هن مع أولادهم بالبيوت بعطلة المدارس عم يحاولوا يشغلوا لهم العطلة بما ينفعهم. فكمان منذكركم دائما أنه تغتنموا العطلة، تخصصوا وقت يكون شيء نافع لآخرتكم وكمان لما ينفع أولادكم من حفظ القرآن وتعلم علم الدين من أهل العلم الثقات. فهذا الشيء مهم أنه الإنسان يخصص وقت في هذه العطلة ليغتنمه بالأحرى فيما يرضي الله عز وجل. منتابع كمان مع حالة طقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون الطقس غائم بشكل عام بمدينة سيدني، ودرجات الحرارة بتوصل بأقصاها المتوقع 20 درجة مئوية، حاليا حوالي 17 درجة. أما بالنسبة ليوم غد فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس غائم جزئيا، والحرارة بتتراوح ما بين 12 و 22 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل.

كمان مستمعينا الكرام، بالنسبة لفترة الخدمات كنا ذكرنا سابقا بعض الأشياء بنحاول نعيدها. كمان الأخت بنتشكرها، كان عندها براد وغسالة معروضين للبيع تم بيعهم، نتشكر أنه اتصلت وخبرتنا. كمان معروض للبيع تليفون سامسونج S24 Ultra 512 جيجا بايت مثل جديد، أنه بحالة جيدة جدا. كما ذكرت الأخت الكريمة معروض بألف دولار آخر سعر، يعني سعر ثابت غير قابل للتفاوض، مع كمان two covers. So as we received this message last week, there is a Samsung S24 Ultra 512 gigabytes, like new as mentioned, for sale, $1,000 fixed price, not negotiable, with two covers in Greenacre area. The phone number is 0406-357-555. So for more details, you can call 0406-357-555. كمان أحبابنا الكرام، منتابع معكم ومع فترة الخدمات.

كمان في الأخت الكريمة كانت ذكرت سابقا أنه عندها يونت هاوزن كوميشن بي ساوث غرينفيل ببناية جديدة تقريبا عمرها سنتين, والبناية مثل ما قالت أنه اليونت مثل جديدة. ذكرت مواصفات كثيرة منها خزانة كبيرة وبلكون كبير, وكمان هي غرفتين نوم بي ساوث غرينفيل, كمان في باركينج وفي يعني في جراج وفي كمان اكسترا باركينج سبيس, وبتحب تبدل على غرفتين يونت او بيت ارضي او يونت ارضي ما بده يكون سلالم يعني في درجات. هي عندها تقريبا 15 درجة لتوصل للبيت, وهي دواعي صحية يعني بدها تنقل لشيء ارضي, او لو كان يونت عالي مع مصعد بيمشي الحال, اذا كان مع اسانسير بيمشي الحال. و نعطي الرقم لتفاصيل أكثر 0402251014 0402251014. So dear listeners, as we received this message also previously, or as our sister mentioned previously, she has a two-bedroom unit housing commission in South Granville. It's nearly new. It's around 2 years old in South Granville. Around 15 steps. She wants to move to exchange to a unit or a house, something ground floor with no steps, or high-rise building with lift. So her unit is, the unit she has is like new as we mentioned, with a big wardrobe, big balcony, garage and extra parking space, AC, new AC. Gas cooking, as she mentioned. She would like to move to a two-bedroom unit or two-bedroom house with no steps, as we mentioned, or high-rise building with lift. And the phone number is 0402251014. 0402251014.

كمان أحبابنا الكرام كان معروض للإيجار جراني فلات غرفتين نوم بمنطقة أشكرافت مثل جديدة مبلط في بيلت إنز وكمان أي سي في باكياد وكمان جنينة على الجنب في يعني مساحة على الصايد. بدكم تفاصيل ابعتوا رسالة على الرقم لأنه ما في يستقبل اتصالات على أرقام يعني منا موجودة عنده على الليست، فبإرسال رسالة وإن شاء الله بيرجع بيتصل فيكم. والإيجار بيضمن الفواتير، الرقم 0420-460-480-0420-460-480-0. A new two-bedroom granny flat for rent in Ashcroft, tiled built-ins, AC side and backyard as mentioned. Rent includes bills, and if you'd like to get more details, you can send an SMS. He cannot receive calls on this number. Send a message, inshallah ta'ala, and he will call you back. The phone number is 0420-460-480. 0420-460-480.

9:55 دقيقة تقريبا، حتصير 9:56 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. وصلنا لختام فترة الخدمات لهذا اليوم. إذا حدا عنده شيء ذكره سابقا بيرحب بيرجع يعيده فيخبرنا ويتصل فينا إن شاء الله تعالى، أو يبعث لنا رسالة من خلال الواتساب. في وردنا رسالة عن أشياء وردت سابقا وطالبين إعادتها في تريا عدد 2 250 دولار الوحدة، وكمان في كمان بوكس بلات 4 هني للأوتدور للخارج كل واحد 140 دولار، وكمان في حقيبة نسائية ماركة معروفة 130 دولار، وعباية للأطفال 130 دولار، ومثل كبايات شاي وكبايات عادية 55 دولار هالمجموعة، وكمان في تي في وتي في يونت تلفزيون وطاولة التي في 500 دولار، وفي بعض البرادي بنوعية جيدة معروضين للبيع بأسعار مختلفة وأنواع مختلفة، كمان في شنطة سفر 30 كيلو 50 دولار كما ورد، وكمان في بعض الخشب اللي بنحط بالأرض لون جراي 5 بوكسات كل واحد بقلبه 7 قطع 220 دولار. فيلي بهمه تفاصيل أكثر رقم 0450-721-435. As we received this message through WhatsApp, there are a few things for sale. Outdoor tiles, 4 boxes, each $140. Also, there is a ladies bag, known brand, $130. Kids abaya, $130. Teacups set, $55. Also, there is a TV with a TV unit, $500. Curtains, different type, different prices as mentioned, good quality. Also the travel bag, 30 kilos, $50 as mentioned in the message. Floor panels, a gray color, 5 boxes, 7 pieces in each box, $220. For more details, you can call 0450-721-435, 0450-721-435. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، بدنا نختم معكم، وصلنا للختام.

إذن أحبابنا الكرام، بختام فترة الخدمات نتشكر الجميع، كل مين تابعنا وكان معنا ورافقنا، فإن شاء الله تعالى بتكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وإن شاء الله نلتقي معكم بفترة خدمات أخرى يوم غد الساعة 9:30.

فنلتقي بكم مجددا إن شاء الله يوم غد. Dear listeners, we have come to the end of this program, the خدمات program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Thank you for joining us, and may Allah accept your deeds, your good deeds, and may Allah Ta'ala facilitate for us the routes of guidance. May Allah accept our good deeds and gather us in paradise. Allahumma ameen. May Allah forgive our sins. May Allah Ta'ala bless you and protect you. Allahumma ameen. إذن أحبابنا الكرام, inshallah we will meet again tomorrow at 9:30. We ask Allah Ta'ala to protect you again, and may Allah Ta'ala make us amongst his pious people, pious slaves. Allahumma ameen. May Allah Ta'ala reward you. إذن أحبابنا الكرام, صارت الساعة 10 باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو, وكالمعتاد محطتنا التالية هي عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر, على أمل أن نلقاكم بأوقات لاحقة إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير, ونترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.